0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الدوسري من سورة هود.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. مما أخرجه البخاري في كتاب صفة الصلاة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال: بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. عن عقبة رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم فرأى أنهم عجبوا من سرعته، فقال: ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني، فأمرت بقسمته. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشانا في مساجدنا. قال الراوي: قلت لجابر: ما يعني به؟ قال: ما أراه يعني إلا نيئه، وقيل إلا نتنه. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو قال: فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا، فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. وفي رواية: أتي ببدر، يعني طبقا فيه خضرات. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر منبوذ فأمهم وصفوا عليه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد قال له رجل: شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولولا مكاني منه ما شهدته، يعني من صغره. أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت ثم خطب، ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى حلقها تلقي في ثوب بلال، ثم أتى هو وبلال البيت. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سلمان المطيري من سورة الحجر.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سلمان المطيري من سورة الحجر.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورة الزمر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورة الزمر.
1: سوانح تدبرية.
2: الله لطيف بعباده. هذه الآية من سورة الشورى تجعل الإنسان ينظر إلى الكون من حوله، وعندها سوف يجد آثار لطف الله تعالى بخلقه واضحة جلية، والمرء نفسه في نهاية العجز عن إدراك كنه اللطيف الخبير جل جلاله. اللطيف سبحانه وتعالى من الأسماء الجميلة التي يلتذ بها السمع والقلب ويتملاها العقل والفكر، وقد وردت في كتاب الله عز وجل في 7 مواضع، منها قوله تعالى إن الله لطيف خبير، وقوله تعالى على لسان يوسف الصديق إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم، إلى غير ذلك. ولطفه سبحانه يدور على معنيين عظيمين يحتاجهما المؤمن، وهما أن علمه سبحانه دق ولطف حتى أدرك السرائر والضمائر والخفايا، ودليله قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. والمعنى الثاني أنه يوصل لعباده المؤمنين مصالحهم ويدفع عنهم ما أهمهم من أخطارهم بطرق لا يشعرون بها ولا يتوقعونها، ودليله قوله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله لطيف بعباده، فمن لطفه بعباده المؤمنين أنه جل وعلا يتولاهم بلطفه فيخرجهم من ظلمات الجهل والكفر والبدع والمعاصي إلى نور العلم والإيمان والطاعة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ومن لطف الله عز وجل بعباده أنه يقدر أرزاقهم بحسب علمهم بمصلحتهم لا بحسب مراداتهم، فقد يريدون شيئا وغيره أصلحوا فيقدر لهم الأصلح وإن كرهوه، لطفا بهم وبرا وإحسانا. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. ومن مظاهر لطف الله بعباده أنه أعطاهم فوق الكفاية وكلفهم دون الطاقة، فما هي 5 صلوات بالنسبة ل24 ساعة، وما هو صوم شهر بالنسبة ل12 شهرا، وما هي نسبة 2.5% من ماله يخرجه للزكاة مقابل 97.5% له. الله لطيف بعباده. من خفي لطف الله أنك لا تراه ولا تستطيع أن تراه، ولكن تستشعر وجوده وترى نعمه وإحسانه وفضله وبره ورحمته. قال الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ومن عظيم لطف الله أنك لا تسمع أنفاسك المترددة على مدار يومك ولا ضربات قلبك، ولو سمعتها لما طاب لك عيش ولا قرت لك عين. الله لطيف بعباده. ومن لطفه بعباده أنه تواب غفور رحيم ودود، يتوب عليهم وجعل فيهم يقظة الضمير وتأنيبه، وأنفسا لوامة تلوم وتندم على فعل المعاصي حتى يقلع العبد عن معصية الله ويكف. ومن لطف الله عز وجل أنه إذا أنزل على عبده المؤمن البلاء أنزل عليه الصبر والاحتساب، فتخف عنده المصيبة ويكون له الأجر، وكلما عظم البلاء عظم اللطف والفرج. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وبمقتضى توحيدك لاسم الله اللطيف، ومن حق اللطيف جل جلاله علينا أن يتلطف المسلم للمسلمين ويحنو على اليتامى والمساكين ويسعى للوفاق بين المتخاصمين وينتقي لطائف القول في حديثه مع الآخرين ويبش في وجوههم ويحمل قولهم على أحسن المحامل والوجوه، فإن الظن أكذب الحديث. وهذا اللطف يكافئك الله عليه بلطف أعظم في الدنيا والآخرة. في الدنيا يلطف بك ويرفق معك، وفي الآخرة يقول صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بمن يحرم على النار ومن تحرم عليه النار، كل قريب هين سهل. رواه الترمذي وصححه الألباني. وأحق الناس باللطف والرفق واللين أهلك وذو رحمك، ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، رواه أحمد. ولا يقتصر سلوك المؤمن تجاه إخوانه على اللطف بهم والرفق واللين معهم، وإنما يتجاوز ذلك إلى رعاية مصالحهم وقضاء حوائجهم، عسى الله أن يرعى ويقضي حاجته. اللهم يا لطيف الطف بنا والطف لنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورتي النساء والمائدة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما

النبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود
أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله
إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا

0: النار.
1: فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين صدق الله العظيم.
0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورتي النساء والمائدة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المستحق للحمد على جميع الأحوال. الحمد لله الحكم الفرد الكبير المتعال. الحمد لله إليه المرجع والمآل. الحمد لله المتفرد بالعظمة والمجد. الحمد لله المستحق لخالص الحمد. الحمد لله واسع الفضل والإحسان ومضاعف الحسنات لذوي الإيمان المتأذن بالمزيد لذوي الشكران. الحمد لله ذي الفضل والعطاء والعفو والرضا، والصلاة والسلام على محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلنا إلى قربك، وأن تجعل حبنا إياك قائدا إلى رضوانك. اللهم اجعلنا أزهد الناس بالمال الحرام والكسب الحرام، ولا تجعلنا ممن يبيع دينه بدنياه، واكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر وسوء ما عندنا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتلم بها شعثنا وتصلح بها ديننا وتقضي بها ديوننا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتبيض بها وجوهنا وتزكي بها أعمالنا وتلهمنا بها رشدنا وتعصمنا بها من كل سوء يا جواد يا كريم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واختم بالصالحات أعمالنا.
3: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورة سبأ وحتى سورة ياسين.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورة سبأ وحتى سورة ياسين.
1: رطب لسانك بالصلاة والسلام على خير الأنام.

0: تسليما.
1: صلوا عليه.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، لك الحمد بكل نعمك علينا يا رب العالمين، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ودعاؤك حق. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع عنا به النقم. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وبارك اللهم لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك، وأتممها علينا، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا، وحقق إيماننا، وارفع درجاتنا، وتقبل صلاتنا، واغفر يا رب السماوات خطيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الفسوق والشقاق والنفاق وسيئ الأسقام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

آمين. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزماً.

أبا. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى.

الضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد

وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن حلقة النور.
3: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
2: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم غدا عند 3 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن
4: مجالس العقيدة. مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند 1 ظهرا
2: من برامجنا في إذاعة القرآن.
4: ناشئ في رحاب الحرمين.
5: ناشئ في رحاب الحرمين،
6: تلاوة طالب وتعليق أستاذ.
5: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
4: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم الخميس عند 10 صباحا.
7: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
8: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة الكهف.
9: أعوذ بالله من الشيطان.

أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.

هم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشداً

أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون

أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا.

جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط

فسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس

يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء

وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما.

تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل

ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم من

فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجدها

وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة الكهف.
1: الإخلاص في القرآن الكريم.
2: من وسائل تحقيق الإخلاص أن يجاهد المرء نفسه على تحقيق الإخلاص. إن من أشد ما يعانيه الإنسان في هذه الحياة نفسه التي تتقلب عليه، فإن من الأنفس التي ذكرها الله تعالى في كتابه النفس الأمارة بالسوء. قال الله تعالى عن امرأة العزيز: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. قال الطبري رحمه الله تعالى: يقول يوسف عليه السلام: وما أبرئ نفسي من الخطأ والزلل فأزكيها إن النفس لأمارة بالسوء. يقول: إن النفوس نفوس العباد تأمرهم بما تهواه، وإن كان هواها في غير رضا الله تعالى. يقول: إلا أن يرحم ربي من شاء من خلقه فينجيه من اتباع هواه وطاعته فيما تأمره نفسه الأمارة بالسوء. ولما كانت النفس في أصلها أمارة بالسوء فإن المؤمن مأمور بمجابهتها وكبح جماحها ونهيها عن هواها، ومن أعظم ذلك أمر النية التي تتقلب على المرء وتغير قصده، فيدخل في العبادة قاصدا وجه الله تعالى، ثم ما يلبث أن يطرأ على نيته اختلاف واضطراب. فالمجاهدة من أعظم الأسباب وأنجح الوسائل التي تعين على تحقيق الإخلاص لله رب العالمين والسلامة مما يناقضه ويفسده.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورة الأنبياء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورة الأنبياء.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن هدايات من الحديث الشريف.
2: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم غدا عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. جسر القلوب،
2: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله.
1: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي يأتيكم اليوم عند 3 عصراً.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الوجيز في التفسير
1: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
0: إعداد
1: نخبة من أهل العلم.
0: الوجيز في التفسير
1: تقديم
0: حمد بن محمد الدريهم.
1: إخراج
0: محمد بن سعد الفرشان.
1: الوجيز في التفسير
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الإسراء.

0: في هذه الآية بشارة لمحمد صلى الله عليه وسلم بفتح مكة، مع أن السورة مكية نزلت قبل الهجرة، فإن أهل مكة هموا بإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم منها، كما قال تعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، ولا تجد لسنتنا تحويلا. ولهذا أورث الله رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، كما أورث الله القوم الذين كانوا يستضعفون من بني إسرائيل مشارق الأرض ومغاربها، وأورثهم بلاد فرعون وأموالهم وزروعهم وثمارهم وكنوزهم. ثم قال الله عز وجل: فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم أنتم وعدوكم جميعا.
1: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا.
0: يقول الله عز وجل مخبرا عن كتابه العزيز أنه نزل متضمنا علم الله الذي أراد أن يطلعكم عليه من أحكامه وأمره ونهيه، وهو بالحق وصل إليك يا محمد محفوظاً محروساً. وما أرسلناك يا محمد إلا مبشراً لمن أطاعك من المؤمنين، ونذيراً لمن عصاك من الكافرين.

الله تعالى أن هذا القرآن فصلناه من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا، ثم نزل مفرقاً على الوقائع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في 23 سنة. ولهذا قال تعالى: لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، فتبلغهم إياه وتتلوه عليهم على مهل، ونزلناه شيئا بعد شيء.

0: خشوعا.
1: قل يا محمد لهؤلاء الكافرين: سواء آمنتم بهذا القرآن أو لم تؤمنوا به فهو حق، فقد أنزله الله ونوه بذكره في كتبه المنزلة على رسله، وإن الذين أوتوا العلم من صالح أهل الكتاب الذين يتمسكون بكتابهم ويقيمونه ولم يبدلوه ولا حرفوه، إذا يتلى عليهم هذا القرآن يخرون للأذقان سجداً لله، شكراً منهم لله الذي أنعم به عليهم وأن جعلهم أهلاً أن أدركوا هذا الرسول، ويقولون: سبحان ربنا تعظيماً وتوقيراً على قدرته التامة، وأنه لا يخلف الميعاد الذي وعد به على ألسنة الأنبياء المتقدمين عن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك كائن لا محالة، ويخرون للأذقان يبكون خضوعاً لله عز وجل وإيماناً وتصديقاً بكتابه ورسوله، ويزيدهم الله إيماناً وتسليماً.

0: قل يا محمد لهؤلاء المشركين المنكرين صفة الرحمة لله عز وجل، المانعين من تسميته بالرحمن: لا فرق بين دعائكم له باسم الله أو باسم الرحمن، فإنه ذو الأسماء الحسنى. وقد جاء في صحيح البخاري ومسلم أن هذه الآية نزلت والرسول صلى الله عليه وسلم متوارٍ بمكة، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن وسبوا من أنزله ومن جاء به. فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: لا تجهر بقراءتك فيسمعك المشركون، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا يأخذ القرآن عنك، وابتغ بين ذلك سبيلا.
1: وقل

0: من الذل وكبره تكبيرا.
1: لما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه الكريمة الأسماء الحسنى، نزه نفسه عز وجل عن النقائص فقال: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، بل هو الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولا يحتاج إلى أن يكون له ولي أو وزير أو مشير، بل هو تعالى خالق الأشياء وحده لا شريك له، ومقدرها ومدبرها، فعظمه وأجله وكبره تكبيرا.
2: الوجيز في التفسير.
3: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الوجيز في التفسير.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة الأعراف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة الأعراف.
1: لطائف قرآنية.
2: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين.
3: هذه الآية طلب فيها يوسف عليه السلام من ربه أن يصرف عنه كيد النساء وفتنة النساء والافتتان بهن، وبين لربه إذا ما صرف عنه هذه القضية سيكون من الجاهلين وسيقع بكيدهن. وفي هذه الآية عدة تدبرات. أولا، دلت هذه الآية على أن المؤمن مهما على إيمانه فعليه ألا يأمن كيد النساء وفتنة النساء. ثانيا، دلت هذه الآية على أن من أساليب الضراعة بين يدي الله أن يدعو العبد بضعفه وأنه ضعيف وأنه لا يستطيع أن يرد هذه الفتنة عن نفسه وأنه لا يقوى، وأن من أساليب الضراعة أن يتضرع إلى الله بطلبه أن يحفظ عليه إيمانه، وأنه إن لم يحفظ الله هذا الإيمان فإنه سيضيع. ثالثا، دلت هذه الآية على أن الوقوع في المعاصي جهل، ولهذا قال وأكن من الجاهلين، يعني من ضمن الجاهلين الذين عصوك. رابعا، دلت هذه الآية على أن يوسف عليه السلام لم يعتمد على قوة إيمانه ولا تربية والده له في اتقاء الفتن، وإنما اعتمد على ربه وتضرع بمولاه وطلب من سيده فقال وإلا تصرف، يعني أنت يا الله إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. فالاعتماد في البعد عن الفتن إنما يكون بالالتجاء إلى الله.
1: أكمل الهدي. يسره وسماحته صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. وأخبر الله عز وجل أن من صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء باليسر والسماحة والتخفيف على الناس، فقال تعالى ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقوله تعالى ونيسرك لليسرى، فكان صلى الله عليه وسلم أيسر الناس وأسمح الناس، وكان يقول لأصحابه رضي الله عنه يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، وإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، وإن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، وعليكم بما تطيقون، وإياكم والغلو في الدين. وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة الحجر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة الحجر.
1: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
2: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول:
3: اللهم ما
2: أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. ويقول:
3: رضيت بالله ربا
2: وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ويقول:

0: إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: ثلاث مرات.

0: أسفر الصباح عن
1: أسفر الصباح عن أمل جديد، عن أمل جديد
0: ننطلق إليه بعزم ويقين
1: وتوكل على الله، على الله
0: نعم المعين،
1: نعم المعين. اللهم
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك
2: أصبحنا. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا.
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي، فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
1: أصبحنا.
2: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأزكى تسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعينا ومستمعين الكرام أينما كنتم وأينما يصلكم صوت إذاعة القرآن في برنامجكم اللهم بك أصبحنا، في أصبوحة هذا اليوم الثلاثاء 21 من شهر صفر من عام 1448 من الهجرة.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: تحية فريق البرنامج في الإشراف العام في حان السبيعي، في رئاسة التحرير عبد الله الزهراني، في الإعداد والتقديم محدثكم خالد المصري، بندر الحسين من التنسيق، وعبد الرحمن الحوطي وعمر السبيعي في إدارة المحتوى، منفذا على الهواء عبد الرحمن محزري، والمخرج ناصر آل سالم.
4: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
5: كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم عند الصباح:
6: اللهم إني أسألك،
5: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ويقول:
6: اللهم إني أصبحت،
5: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. ويقول:
6: يا حي يا قيوم،
5: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. اللهم وفقنا لهداك، واجعل أعمالنا خالصة في رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يذكرك ويشكرك ويثني عليك ويتوكل عليك يا رب العالمين. أهلا بكم مستمعين الكرام، صباح ملؤه التوفيق والبركة والخير والنجاح والتيسير يا رب العالمين. حلقة جديدة في ثلاثائنا هذا مع موضوع يعني مهم يلامس حياتنا وواقعنا ومجتمعنا ومجالسنا التي يعني نجلسها ونسمع فيها إلى أحاديث، ويتداول الكلام بين كبار وصغار، لكن التجربة، الحكمة، الحلم، المعرفة التي تراكمت عبر سنوات طويلة وتخرج في صورة كلمات حكيمة رزينة من ذلك الشيخ الكبير، ومن ذلك الرجل صاحب التجربة والخبرة الطويلة، التي حقيقة تنعكس على المجلس بركة ونور وعلم وهدى وتعلم. وحديثنا اليوم أيها الكرام مقتبس من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم. البركة هذه التي دائما نتحدث عنها، نقول والله أنتم بركة، أنتم البركة، أنتم بركة المجلس، أنتم المنهل الذي نغترف منه ونتعلم من خلال تجاربكم وخبرتكم الطويلة. اليوم أيها الكرام نتحدث عن التعلم واقتباس الحكمة من مجالسة كبار السن. وحديث وعفوا سؤال حلقة اليوم على منصة إكس: شاركنا نصيحة أو درسا تعلمته من أحد الكبار في عملك أو أسرتك. جيد، عن التعلم من الكبار السن وكبار التجربة وكبار أصحاب كبار التجربة التي مرت في حياتهم والدروس المستفادة منها. صحيح أن الواحد ممكن وهو صغير في السن يمر بتجربة، يمر بخبرة عركته وطحنته كما يقولون، وخرج منها بتجربة وفائدة عظيمة له، لكن عامل السن يا جماعة مهم. توافقونني ولا لا في هذا الموضوع ولماذا؟ وشاركنا. بلا شك في حياتك مررت وقابلت وكان هناك احتكاك بكبير سن، سواء في من أهلك، من المعارف، من العمل، حتى في الشارع في موقف عابر وغير ذلك. فشاركونا يا كرام في هذا الموضوع. طيب، أما عن فقرات الصباح فهداية آية نستمع إليها إن شاء الله بعد قليل مع أحمد الشدي، جولتنا الصحفية عند 7:15 مع نايف الحربي أبو فهد الإعلامي الذي ننتظر إطلالته في كل يوم ما شاء الله تبارك الله. ميدان خيركم عند 7:25، وضيف حلقتنا عند 7:30 هو الدكتور عبد اللطيف بن شلوة الشاماني المدرس بالحرم النبوي. طيب، عندنا تغطية عند 7:50 تقريبا، ونتحدث فيها بمشيئة الله عز وجل مع مدير إدارة الاتصال المؤسسي والشركات والمتحدث الرسمي لجمعية خيركم الأستاذ عبد الله الأبنوي، وماذا لديهم في هذه الأيام والأسابيع التي تسبق مقاعد الدراسة. بعد الموجز إن شاء الله عندنا زاوية أخرى مع الدكتور فؤاد مرداد، وبين فقرة وأخرى وبين اتصال منكم وآخر نستفيد منه ونتعلم ونتشارك، بلا شك نتوقف في محطات إيمانية نتزود فيها من كلام خير البريء، من كلام خالقنا جل في علا في فقرة هدى للناس. اليوم عندنا الشيخ حسين آل الشيخ والقارئ معاذ حكمي بمشيئة الله تعالى. إذن عن البركة مع الأكابر نتحدث في هذا الصباح، فشاركونا يا كرام وحياكم الرحمن.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
5: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
2: 0534-600-600 وباتصالاتكم على الهاتف رقم
5: 011-4052-999.
2: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
2: هدايات آية.
7: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل:

0: قال بعض أهل العلم: من تدبر قول الله تعالى وتصريف الرياح عرف ما فيها من قدرة الله ورحمته وعزته وحكمته. لو أن جميع مكائن الدنيا كلها اجتمعت وصارت على أقوى ما يكون من نفث هواء، لا يمكن أن تحرك ساكنا إلا فيما حولها فقط، لكن أن تصل من أقصى الشمال إلى الجنوب أو بالعكس فلا.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: شكرا للزميل أحمد الشدي. أهلا بكم أيها الأفاضل من جديد عن البركة مع أكابركم، والبركة التي نجدها من في حديثي وأفعالي ويعني مجالسة كبار السن. بلا شك كبير السن يعني ابتداء الأبناء الصغار ينظرون إلى أبيهم، ذلك الشخص الكبير، أنه هو الذي دائما يكون على صواب وعلى حق، ومنه يتعلمون. عاد كيف إذا وصل الأمر إلى الجد، ذلك الشخص الكبير الذي يعني ينهل منه ويتعلم وينظر إليه نظرة إكبار وإجلال. حدثونا عن أولئك الأشخاص الذين في حياتكم كانوا بالفعل أسرجة عظيمة نارت لكم طريقا بنصيحة، بتوجيه، بدلالة على الخير والتصرف السليم. معنا من رأس تنورة أخونا صالح. السلام عليكم صالح، تسمعنا؟ يا أهلا وسهلا، صباح النور السرور.
4: كيف حالكم؟ طيبين؟
3: طاب حالك، الله يحفظك ورعاك، الحمد لله. طمنا عنك.
4: الله يرحم والديك بخير، والله الحمد لمنا شعدنا بسماع صوتكم وساعدنا بالمشاركة هذا البرنامج الكريم، ولا هي أول مشاركة ولا آخر مشاركة إن شاء الله
3: بإذن الله. تفضل يا صالح قول.
4: إن شاء الله البركة بأكابركم مما لا شك فيه. يعني الواحد أحيانا سبحان الله لا جلس قدام رجال كبير وجد أنه يستمع لشيء كان يعني ما هو مستوعبه من أول. يعني احد اصدقائي يعني قال لي السالفه هذه تقريبا صار لها الان فوق الاربع سنوات خمس سنوات، سبحان الله عييت انساها.
3: وش تقول؟
4: يقول يوم من الايام نازل من الدرجه انا مستعجل علي بدرتي ابى الحق على الدوام. يقول فناداني الوالد، شافني اركض ومستعجل، ناداني الوالد فقال لي تعال تقهوى معي. قلت له يبا انا مستعجل. قال اقول تعال تقهوى، استخدم على ما قال يعني السلطة.
3: أمر هذا انتهى.
4: خلاص أمر عادل، أمرونا شباننا ما نقدر نقول شيء.
3: نعم.
4: فقال اجلس تقهوى معي. فيقول جلست ويعني فوق إني متأخر، يلا جلست. يوم تقهويت يقول أخذنا ربع ساعة 20 دقيقة. قال سجلت عليك متأخر؟ قالي. قال ها الحين قم. قال يا ولدي تطلع وتقعد تخاطر بين العالم في الشارع وتقعد تعصب على فلان وتقعد، أنت في كل الحالتين عليك العتاب عليك، إما في الخفا وإما في العلن.
3: الله
4: يا أخي، مديرك بيعتب عليك، ولكن لا تطلع تبلي العالم بعصبيتك وتعاجك وتطب على هذا بالسيارة وتهتز على هذا. فسبحان الله الولد صديقي هذا يقول لي السالفة. أنا أخذتها منه الآن، إذا تأخر يستحال أني أطلع مستعجل.
3: يا أخي سبحان الله، يا جمال هالموقف وجمال نقلك له يا صالح. أنا أتصور مستحيل هالكلمات تخرج من شخص صغير في السن، يعني هذا شخص عركته التجارب وفهم وخبر الحياة والمآلات والعواقب، فما شاء الله تبارك الله. شكرا لك يا صالح على هذا النقل البديع، ما شاء الله عليك تبارك الله، شكرا جزيلا لك.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة، نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 920-166-70. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
2: الله.

0: بديعة وجميلة. يلا نبدأ بالعناوين، إن شاء الله يدخل معنا الآن بعد لحظات. طيب، وزير التعليم: الأولمبياد منصة عالمية لإلهام جيل جديد من العلماء والباحثين. خدمة ضيوف الرحمن يطلق تقرير 2025 19.5 مليون حاج ومعتمر، 91% نسبة رضا الحجاج. أيضا مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يستقبل أكثر من 154 ألف زائر من 18 دولة خلال يوليو. جامعة الملك سعود تقيم هيلثون 2026 لتعزيز الابتكار في الصحة. 18 ألف زائر لمهرجان الخرج للمزارعين والمنتجات الموسمية، و600 متطوع يدعمون فعالياته. كذلك التقديم ببرنامج التسجيل المزدوج لطالبات الثانوية، ومسجد الشبيبية بالبدائع معلم تراثي يجمع التاريخ والهوية المعمارية. كذلك 4 مواهب سعودية ترفع راية المملكة في أولمبياد الذكاء الاصطناعي في كازاخستان. وكذلك الخبر قبل الأخير: ليس حكرا على كبار السن، لماذا قد يحتاج الشباب إلى الجوارب الضاغطة؟ ليش يا أبو فهد؟ كذلك أخيرا: الوعي والحوار استقرار للحياة الزوجية. يعطيك العافية على العناوين المميزة أبو فهد.
1: أنت المميز خالد، وطبعا صباح الخير ولك وللمستمعين، وقاعد أسمع الجولة ما شاء الله بصوتك الجميل.
0: الله يرضى عليك. طيب نبدأ بأول الأخبار والأولمبياد، حديث لوزير التعليم عنه.
1: نعم، مثل ما ذكرت، تحولت مدينة جدة ومحافظة جدة إلى منصة عالمية للعقول الشابة مع انطلاق النسخة الثالثة من أولمبياد العلوم النووية الدولي الذي تستضيف المملكة العربية السعودية للمرة الأولى بمشاركة 120 طالبا ومتخصصا يمثلون 19 دولة في حدث يعكس توجه المملكة نحو تعزيز حضورها في المشهد العلمي الدولي وبناء الكفاءات الوطنية في أحد أكثر التخصصات ارتباطا بمستقبل التنمية. وهنا أكد وزير التعليم يوسف البنيان خلال افتتاح الأولمبياد أن استضافة المملكة لهذا الحدث العالمي يجسد الدعم الذي توليه القيادة السعودية بالقطاع التعليم والبحث والابتكار وسعي الترجمة لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
0: جميل. خدمة ضيف الرحمن وهذا التقرير البديع ل 2025.
1: نعم، ما شاء الله تقرير طويل وفيه كثير من الأرقام والمعلومات. هنا سجلت المملكة العربية السعودية خلال العام الماضي قدوم أكثر من 19 مليون حاج ومعتمر من الخارج، بينهم 18 مليون معتمر ومليون ونصف تقريبا من الحجاج، فيما ارتفع عدد المعتمرين بنسبة 114% مقارنة بعام 2022. وبحسب التقرير السنوي برنامج خدمة ضيوف الرحمن لعام 2025 تحت شعار شرف وأثر، حققت مؤشرات رضاء المستفيدين مستويات مرتفعة بلغت 91% للحجاج و 94% للمعتمرين.
0: ماذا عن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف؟
1: مجمع الملك فهد استقبل هذا المجمع لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة أكثر من 154 ألف زائر من ضيوف الرحمن وزوار المدينة المنورة ينتمون إلى 18 دولة خلال شهر يوليو الماضي، وذلك للاطلاع على جهود المملكة في خدمة القرآن الكريم وطباعته وترجمة معاني وتسخير أحدث التقنيات لنشره عالميا.
0: جميل. ما الذي تقدمه جامعة الملك سعود وهيلثون 2026؟
1: تقيم المدينة الطبية بجامعة الملك سعود ممثلة بالإدارة التنفيذية التقنية للمعلومات والتحول الرقمي النسخة الثالثة من هاكاثون الابتكار الصحي الرقمي، ويعتبر يعني هذا الأول من نوعه، أو يعني طبعا بيكون تقريبا بيكون بالأول من أكتوبر 2026 تزامنا مع التوجهات الوطنية نحو تعزيز استخدامات التقنيات الحديثة، واحتفاء بهذا العام بوصفه عام الذكاء الاصطناعي، وتأكيدا لالتزام المدينة بدعم الابتكار الصحي الرقمي وتمكين الكفاءات الوطنية.
0: حلو. مهرجان الخرج للمزارعين.
1: نعم، خلينا من مدينة مهرجان، يعني تواصل محافظة الخرج تأكيد مكانتها بوصفها أحد أهم المحافظات الزراعية في المملكة لما تتميز به من وفرة في إنتاج التمور وتنوع أصنافها وجودتها العالية، ويجسد مهرجان الخرج للمزارعين والمنتجات الموسمية هذا التميز، إذ يمثل منصة سنوية تجمع المزارعين وكذلك المستهلكين وكذلك المستثمرين. وما هي غريبة على الخرج أن يكون عندها مثل المهرجان ويعني يعتبر من

0: أفضل المهرجانات. إذا أخذناه بالأرقام بلغت كمية التمور التي تم بيعها 78 طن بقيمة إجمالية تجاوزت 498 ألف ريال بمشاركة 253 مزرعة فيما استقطب المهرجان أكثر من 18 ألف زائر خلال أيام الخمسة الأولى. وسجلت أسعار التمور تفاوت واسع خلال أيام المهرجان الأولى وتراوحت، لاحظ أستاذ خالد، بين ريال وبين ريال واحد للكرتون في أدنى مستوياتها و 120 ريال للكرتون في أعلاها، في مؤشر على تنوع الأصناف وتباين جودتها وندرتها.
1: يا سلام،
0: حظ ذلك شراب ريال
1: عاد خلاص الخرج والدلم والمناطق هذه جميل. طيب نروح للخبر التالي والتسجيل المزدوج طالبات الثانوية. يعني سمعنا عن البرنامج وما شاء الله فكرته بديعة.
0: نعم، أعلنت عمادة أو عمادة القبول والتسجيل في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن فتح باب التقديم في برنامج التسجيل المزدوج للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1448 الذي يتيح للطالبات أو يتيح لطالبات الصف الثالث ثانوي دراسة عدد من المقررات الجامعية بالتزامن مع دراستهن الثانوية واحتسابها واحدة يعني وحدات دراسية معتمدة في حال التحاقهن بالجامعة وفق الضوابط المعتمدة. وجميل يعني تصور انك تروح للجامعة وانت في مواد خلاص كنت تجاوزتها يعني او على الاقل انك تعيش الجو الجامعي.
1: صح.
0: عارف انت عندك مهارات اكاديمية، مهارات الاتصال، يعني هذه حلوة، هذه يسمونها تسريع المسار الأكاديمي.
1: بس أهم شيء ما بعض الطالبات ممكن يضغطن أنفسهن ما بين الحرص الشديد، الحرص في على ثالث ثانوي ويكبروا اللقمة على قولتهم. لكن عموما هي الفكرة بديعة لمن لديها القدرة وخطوة جيدة وطيبة من الجامعة. طيب ماذا عن مسجد الشبيبية كذا صح؟
0: نعم، يصنف مسجد الشبيبية أحد أبرز المساجد التاريخية في محافظة البدائع بمنطقة الخصيم، حيث يجسد جانبا مهما من العمارة النجدية التقليدية التي ارتبطت بتاريخ المنطقة الاجتماعي، ويكتسب المسجد أهمية تراثية كونه أحد المعالم القديمة التي ما زالت قائمة وتحافظ على طابعها المعماري الأصيل، مما جعله مقصد للمهتمين بالتراث العمراني والتاريخي. ويقع المسجد في الجهة الشمالية الشرقية من محافظة البدائع في القصيم بمحاذاة الطريق الرئيس الرابط بين البدائع وعنيزة، في موقع يعد من المناطق القديمة ذات الامتداد التاريخي في المحافظة، حيث انشئ المسجد عام 1353 هجري الموافق 1934 ميلادي، ويعد من المساجد التاريخية القديمة في المنطقة. وتشير بعض المصادر المحلية إلى أن موقع الشبيبية نفسه يعود إلى فترة أقدم من إنشاء المسجد الحالي، حيث تعد المنطقة من المواضع التاريخية المعروفة بالبدائع.
1: جميل. إنما يعني كان هناك ميدان للتنافس، تجد السعوديين ما شاء الله موجودين، 4 مواهب سعودية في كازاخستان.
0: وهذا برضه خبر يعني امتداد لأخبارنا اليومية عن مشاركات المملكة العربية السعودية وأبناء المملكة. هنا يشارك المنتخب السعودي الذكاء الصناعي الذي تشرف عليه مؤسسة الملك عبد العزيز ورجال الموهبة والإبداع، موهبة بالشراكة مع وزارة التعليم في النسخة الثالثة لهذا الأولمبياد الدولي الذكاء الاصطناعي. يمثل المنتخب 4 طلاب ما شاء الله، ويشارك يعني تقريبا أكثر من 100 دولة تشارك في هذه الرياضة من مختلف أنحاء العالم اللي هو الأولمبياد الدولي للذكاء. وتم اختيارهم أو تم بعد أن اجتازوا رحلة إعداد وتأهيل متخصصة ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات اللي هي الدولية في مفاهيم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها المختلفة.
1: إيش قصة الجوارب الضاغطة أبو فهد؟
0: شوف، يقول كم يعني لم يعد الجوارب الضاغطة مقتصرة على كبار السن أو مرضى يعني الدورة الدموية، تشير الأبحاث إلى أنها قد تفيد الشباب أيضا من خلال تحسين تدفق الدم وتسريع التعافي بعد التمارين وتقليل التورم والإجهاد. وتعمل الجوارب الضاغطة على عبر تطبيق أو عبر تطبيق ضاغط متدرج على الساقين، يدفع الدم نحو القلب وهذا يحسن الدورة الدموية. لكن أبرز الفوائد تحسين تدفق الدم وتخفيف ألام وثقل الساقين، تقليل الدوار أو الدوار المرتبط بانخفاض ضغط الدم وعند الوقوف، الحد من التورم وتعزيز تصريف السائل، تقليل خطر جلطات الدم خصوصا أثناء الرحلات الطويلة، تسريع التعافي بعد التمارين. لكن في نصائح مهمة، لا يرتدى أكثر من 24 ساعة متواصلة. قد ترتدي يعني 3 إلى 4، يعني قد يرتدى من 3 إلى 4 ساعات بعد التمرين أو 10 ساعات أو أكثر خلال الرحلة الطويلة أيام العمل. تغسل يوميا بالماء والصابون اللطيف، ويفضل استبدالها كل 3 إلى 6 أشهر للحفاظ على فعاليتها. هذه الجوارب اللي يعني تكلموا عنها.
1: جيد جدا، الله يعطيك العافية أبو فهد، وشكرا لك على الإطلالة والجولة الصحفية الماتعة، ونلتقي إن شاء الله في الغد على خير
0: بإذن الله.
1: يلا في أمان الله، في حفظه ورعايته.
0: مع السلامة.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: في كل خطوة يخطوها حاج أو معتمر فرصة لك لتكون شريكا معنا في الأجر. جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن جمعية خيرية تعنى بتقديم خدمات نوعية للحجاج والمعتمرين بما يضمن راحتهم وسلامتهم خلال رحلتهم الإيمانية عبر مبادرات ميدانية وشراكات فاعلة تعزز جودة الخدمات واستدامة الأثر. فكن سببا في خدمة ضيوف الرحمن واغتنم أجر الإحسان. ساهم اليوم من خلال زيارتك لمنصة التبرعات الخاصة بجمعية مواسم أو بالاتصال على الرقم والواتساب 053-13-11414. فخير العطاء ما بلغ بيت الله وخدم قاصديه.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
1: أهلا بكم أيها الأفاضل من جديد، وحديث عن البركة مع الكبار وفي صحبة الكبار. طيب، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. الأكابر في دينهم كبار السن في الفضل والكبار العلم، كبار العلماء في العلم، والبركة معهم تعني ثبوت الخير والنماء. يقول عبد الله بن بارك السوداني، مجادلة ومجالسة، طبعا نقول الحوار والمجالسة مع أهل العلم والتجربة تحمي العقول من الفتن والتسرع، وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه، لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم. البركة هي صمام الأمان للمجتمع إذا وقر كباره وعرف قدر علمائه. شكرا لك يا عبد الله بن بارك السوداني.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
5: من ميدان خيركم، من ميدان خيركم. محمد سالم العوذلي يبلغ من العمر 31 عاما، بدأ مسيرته القرآنية في حلقات الجامع النبوي، وبعد انتقاله لجدة انضم لحلقات خيركم من الأوائل في جميع المراحل الدراسية، شارك في مسابقة المهرة وحصل على المركز الخامس.

0: من ميدان خيركم، من ميدان خيركم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، استمعنا إلى تلاوة ما شاء الله تبارك الله طيبة، وما أطيب تلاوات التي تنتقى ما شاء الله من جمعية خيركم. كان الطالب محمد العوذلي جزاه الله خيرا. حياكم الله من جديد يا أفاضل. الحلقة اليوم عن كبار سن الحكمة والبركة مع الأكابر في العلم وأصحاب التجربة والخبرة، وبلا شك أنك سمعت وأنك سمعت كلمة أو نصيحة أو توجيه من كبير سن كان له أثر كبير جدا لهذا التوجيه في حياتك، في فهمك، في وعيك، في طريقة نظرك لبعض الأمور، مثل ما تفضل أخونا صالح النقل الحوار الذي دار بين صديقي وبين والد صديقه، وتعلم درسا بليغا عظيما. حبذا أن هذه الدروس وهذه الأفكار يتم ترسيخها، ولن تجدها حقيقة في أي مجلس، خصوصا في هذا العصر اللي نشغل فيه الكل في بعض المجالس، يعني لا نعمم إن شاء الله، بالجوالات، بالتصفح الفارغ إن صحت التسمية، بدون وجود حكمة حقيقية تسمع لها من كبير سن هنا أو هناك.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 920-166-70. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. ضيف الحلقة،
1: ضيف الحلقة.
3: حياكم الله أيها الأفاضل، وحيا لنا بضيفنا العزيز الشيخ الدكتور عبد الله بن شلوة الشاماني، المدرس بالحرم النبوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور، وأسعد الله صباحك بكل خير.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم.
3: أهلا وسهلا بكم. حديثنا اليوم عن هذا الحديث، البركة مع أكابركم. هذا الحديث أعتقد حسنه بعض أهل العلم. دعنا نتحدث في البداية عن ما الفائدة أو ماذا نستفيد وماذا نفهم من هذا الحديث دكتور.
5: نعم، أولا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالبينات والهدى، صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن بسنته وأثره اقتفى. أما بعد، حقيقة ما أجمله من صباح مع هذا البرنامج الطيب المبارك عبر هذه الإذاعة التي حوت كل خير وأرشدت لكل فضيلة، جزى الله القائمين عليها خير الجزاء وأجزل لهم الثواب وفتح لهم من الخير كل باب، وجميع المستمعين والمستمعات الراغبين في الحق والراغبات. يزداد جمال هذا الصباح بطرق مثل هذه الموضوعات في الحقيقة، الموضوعات المهمة التي تحيي في قلوبنا وفي قلوب الناس جميعا الأحكام العظيمة والآداب الكريمة التي جاء بها ديننا الحنيف. ومن ذلك ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه ابن حبان وغيره بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة مع أكابركم. البركة، ما هي البركة؟ البركة الزيادة في تحصيل الخير، والحصول عليه. البركة الزيادة والنماء والرفعة، كل ما يجلب لنا الخير ويزيده فهو مبارك.
3: جميل.
5: أنفهم من هذا الحديث النبوي إرشاده صلى الله عليه وسلم الأمة إلى كيفية الحصول على الخير والبركة في أمورهم، وذلك كما دل عليه هذا الحديث بالرجوع إلى الكبار الذين جربوا وخبروا الحياة، وهذا يشمل كبير السن وكبير المكانة، فإن الكبار قد لزموا في الغالب الوقار وسكن شرهم وكثر خيرهم، وعرفوا في الغالب مواضع الخير وعرفوا مواطنه بتجربتهم وخبرتهم، ومع ذلك نجدهم أيضا حريصين على تكثير الأجور والإقبال دائما على ما فيه صلاح دينهم ودنياهم، فأصبحوا في الحقيقة أهلا لأن يكونوا قدوة، قدوة في الخير، قدوة في السمت والتأني وعدم العجلة، ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتوقيرهم، أمر بإجلالهم كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. ويدخل في هذا أيضا كبير المقام، من له منصب ومكانة في العلم أو الدين وإن صغر سنه، حفظا لحرمة ما منحهم الله من العلم والمعرفة والمكانة. فالحديث إذن فيه الحث على طلب البركة في الأمور والنجاح بمراجعة هؤلاء الأكابر والإفادة منهم في جميع الأحوال.
3: جميل جميل. يعني في المجالس أو بعض المجالس، دعنا نقول، لماذا قد يقلل من هذا هذه الأهمية في مسألة خبرة وحكمة الكبار؟ يعني نسمع عبارة مثلا أنه ما هي بالسن، هي بالتجربة و دعونا نقول المواقف.
5: نعم، حقيقة العاقل أقول الذي سلم عقله وصح فكره واستنار بهدايات القرآن والسنة لا يمكن أن يقلل من شأن الكبار ولا من خبرتهم وحكمتهم، بل يرى أنه محتاج حاجة شديدة لمجالستهم وسؤالهم. لكن ثمة أسباب قد تسهم في هذا التقليل، أو إن صح التعبير نقول التهميش أو عدم الاستفادة من خبرات وحكم الكبار وخاصة كبار السن. من هذه الأسباب الغفلة عن حقوق هؤلاء وما ورد في ذلك. الكبير له مكانته، له حقوقه، فالواجب تقديره واحترامه والتلطف في التعامل معه، وكلما كان أقرب كان حقه أعظم وأوجب.
3: صحيح.
5: ولذلك بيّن الله عز وجل حق الوالدين وخاصة في مرحلة الكبر، قال جل وعلا: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يراعي كبار السن ويراعي منزلتهم عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك وهو صاحب المقام الأعلى والخلق الأسمى صلى الله عليه وسلم، لما دخل عليه الصلاة والسلام مكة ودخل المسجد أتاه أبو بكر رضي الله عنه بأبيه، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل لا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه؟ الله أكبر، هذا يقوله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يؤتى إليه عليه الصلاة والسلام، لكن قال هذه المقالة: هل لا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي أنت إليه. قال: فأجلسه بين يديه ثم مسح صدره ثم قال له: أسلم، فأسلم. أيضا من الأسباب حقيقة المهمة الانشغال بالملهيات والصوارف، ونستطيع أن نقول الاستغناء بثورة التقنية وما يسمى بالسرعة الرقمية، ما يجعل الناس أو نقول هذا الجيل الجديد يبتعد عن هؤلاء الكبار ويستغني بسؤال كما يقولون سؤال جوجل وأمثاله. ولعلي أذكر إن أذنتم موقفا لعله يجسد يعني هذا المعنى. وهذا الموقف حصل لي في إحدى الدورات في إحدى المناطق. سألت الإخوة يعني بعد الدرس هل هناك كبار سن لا يحضرون الدورات لعجزهم؟ قالوا نعم هناك رجل كبير في السن. حقيقة ذهبنا إليه ولما دخلنا البيت وجدنا رجلا قد تجاوز 90 من عمره، وحتى في جلسته ترى يعني التعب. فأخذنا الحديث معه وليس عنده أحد. ومن الأسئلة التي سألت إياه كيف كان الحال قديما وكيف اليوم وكيف أكلكم وكم تمضون إذا ذهبتم إلى الحج والعمرة وفي منطقة بعيدة عن مكة من مناطق المملكة. فالرجل حقيقة استوى في جلسته واتكأ لما سمع هذه الأسئلة،
3: دخله الحماس كذا والانطلاق.
5: نعم اي والله. ثم قال أنت من أين؟ قلت أنا يعني طالب علم هكذا من قريب. فقال والله في عمري هذا كله ما سألني أحد هذه الأسئلة.
3: لا إله إلا الله.
5: اي والله. وهذا حقيقة يعني يجعلنا نؤمن بأهمية القرب من هؤلاء وألا تشغلنا هذه الملهيات والصوارف، فلا شك أن لهم حق كبير. فهذه من الأسباب التي يعني تجعل الناس يقللون من خبرة هؤلاء، ولا شك أن لهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في أمور كثيرة سواء كبير السن أو كبير المكان.
3: نعم بلا شك، وجزاك الله خيرا على الأسئلة التي تذكرنا جميعا بأن كبار السن لديهم من التجارب والقصص والمواقف الشيء الكثير. فقط اسأل وستجد حقيقة إقبالا وابتهاجا من كبير السن. طيب إذا وقرنا كبار السن في يعني وكبار الخبرة والتجربة، ما أثر ذلك على مجتمعنا؟
5: نعم لا شك أن الأثر كبير في ترابط المجتمع، في الألفة، في نشر الرحمة والإشفاق ومراعاة مشاعر الوداد وحقوق العباد. توقير الكبار خبرة وسنا يعني تنشر المودة والرحمة، تقوي أواصر المجتمع، تحفظ الحقوق أن هؤلاء لهم حقوق. أيضا ترسخ القيم النبيلة عند هذا النشأ، فيعلم النشأ حينها أدب الاحترام، التقدير لمن خدم المجتمع. هؤلاء الكبار خدموا المجتمع ومروا بتجارب كثيرة. أيضا كذلك توقير الكبار يقلل العزلة، يخفف آلام بعض هؤلاء الكبار. بعضهم يعني لا يعاني من مرض إلا شيء نفسي، لأنه انعزل عن هذه الحياة ورأى الناس قد انكفت عنه وابتعدت عنه. يعني توقير الكبار أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنزلوا الناس منازلهم، هذا ليس مجرد شعار بل منهج إسلامي أصيل يوجه السلوك الاجتماعي، بل يوجه السلوك الإداري والتربوي. فمتى التزم الناس حقيقة بذلك ساد بينهم الاحترام، ظهرت الحكمة واستقامت الحياة على قواعد العدل التي جاء بها الإسلام. فلا بد ونكرر هذا كثيرا، لا بد من تربية النشأ على هذه المعاني العظيمة.
3: جميل جدا.
5: ولا الحقوق والقيم النبيلة. نعم
3: وما أجمل حقيقة أن يشاهد الصغار آبائهم يفعلون ذلك، فالتربية بالقدوة في هذا الشأن جدا أمره يعني عظيم. وما أجمل وأنت تتحدث عن موضوع الأمر المجتمعي، كيف أنه في دولتنا المباركة كبار السن لديهم أولويات في بعض في كثير حقيقة من الأمور، بطاقة كبير السن وتقدمه وأحقيته في التقدم فيها. طيب إذا تحدثنا في محورنا الأخير دكتور عبد اللطيف عن موضوع التطبيق، كيف نطبق مفهوم الحديث البركة مع كبيركم في حياتنا؟
5: نعم، لعلي أبدأ من آخر ما ذكرت حفظك الله. حقيقة مما يذكر ويشكر لهذه البلاد المباركة سبقها في واجب الرعاية والعناية بكبار السن وتقديم الخدمات والتسهيلات لهم، وقد راعى حقوقهم النظام انطلاقا من واجب حقهم في الإسلام. فإذا نظرنا إلى الجانب الآخر وكيف نطبق مفهوم هذا الحديث، بالنظر في حال من ورد هذا اللفظ على لسانه خير البشر صلى الله عليه وسلم، ماذا كان حاله مع الناس وكيف طبق هذا؟ وقد مر معنا قصة والدي أبي بكر رضي الله عنهما. أيضا من التطبيق العملي لمفهوم الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن تحدث بحضرة من هو أكبر منه، قال له كبر كبر، يريد بذلك السن، هذا تطبيق عملي. وكذلك لما ننظر إلى يعني مراعاة الكبار والتخفيف عنهم ورفع المشقة عنهم حتى في العبادات، فهنا حقيقة يعني ينبغي أن ندرك هذا الأمر، فيستطيع الإنسان أن يطبق مفهوم هذا الحديث بتقديم هؤلاء، إنزالهم منازلهم، تعظيم شأنهم. كبار السن لهم حق على من دونهم في التقديم في الكلام،
3: صح،
5: في الأكل، في الشرب، في السلام، في المجالس، يجلسون في صدر المجلس، في الطريق. وعند تقدم العمر وكبر السن تعظم الحاجة إلى حسن المعاملة ومراعاة الطبيعة والتلطف معهم. ولا بد أن يعلم النشأ وهذا الجيل كما يدين المرء يدان، فمن أكرم شيخا كبيرا أكرم في يوم سيكون مكان، ومن أهانه سيلقى في كبره الأهانة.
3: الله مستعان.
5: والبر وحسن المعاملة سلف ودين بين الخلق، كما قال يحيى بن سعيد رحمه الله: بلغنا أن من أهان ذا شيبة لم يمت حتى يبعث الله عليه من يهين شيبته إذا شاب العير.
3: من المعجلات في الدنيا سبحان الله.
5: لا شك. لا شك أن لابد من تطبيق مفهوم هذا الحديث بالنظر إلى السنة والنظر إلى حال السلف والنظر إلى حال أيضا النماذج الخيرة في مجتمعنا، ولله الحمد.
3: أي والله.
5: في هذه البلاد المباركة.
3: وبارك الله فيكم حقيقة على ما تفضلتم به الدكتور عبد اللطيف، وأثريتم محاور الحديث عن البركة، عن حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم: البركة مع كبيركم. شكرا جزيلا لكم الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن جلوة الشاماني المدرس بالحرم النبوي، على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى تسليم. شكرا جزيلا لكم.
5: والشكر لكم، بارك الله فيكم.
3: في أمان الله.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
4: أصبحنا. في كل يوم اثنين وخميس فرصة جديدة لأجر يتجدد. ساهم في تفطير الصائمين في المسجد الحرام عبر جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن، واجعل لك نصيبا من الأجر مع كل صائم يفطر على عطائك. تبرعك اليوم يصنع أثرا ويعين صائما ويمنحك بإذن الله أجر الإطعام. ساهم الآن من خلال الاتصال والواتساب 0531-31-1414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن وأحيي سنة الصيام بالعطاء والإحسان.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: كان ذلكم ترتيلا طيبا مباركا بصوت القارئ معاذ حكمي، جزاه الله خيرا. أهلا بكم من جديد يا كرام، نستكمل ما يتبقى ونسعد بتواصلكم بمشيئة الله على الرقم 011-405-2999 بعد الثامنة بحول الله عز وجل.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. تغطية،
0: تغطية.
2: طيب، لم يبقى على عودة أبنائنا وبناتنا أيها الكرام إلى مقاعد الدراسة إلا أسابيع قليلة، فهل كانت الإجازة مجرد وقت مضى أم كانت فرصة لتقوية الصلة بكتاب الله عز وجل؟ هذا السؤال نطرحه ونتحاور بشأنه مع الأستاذ عبد الله بن أحمد الأبنوي، مدير إدارة الاتصال المؤسسي والشراكات والمتحدث الرسمي لجمعية خيركم. أستاذ عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأسعد الله صباحك.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الله أستاذ خالد المصري، وحيا الله الأحبة المستمعين والمستمعات.
2: أهلا وسهلا بكم. أنتم في خيركم ما شاء الله تبارك الله برفقة كتاب الله عز وجل. سؤالنا مع احتكاككم بالطلبة والأبناء، ما دور القرآن الكريم في تنمية التفكير السليم لدى الأبناء؟
3: نصبح عليك بالخير والبركات وعلى مستمعي ومستمعات هذه البرنامج المتألق أينما كانوا. أشكرك وأشكر سؤالك المتميز، الله أن يبارك في هذا البرنامج وفي هذه الإذاعة المباركة. في البداية أستاذ خالد، دعني أتخيل مع المستمعين مشهدا جميلا. شاب صغير يقف ينظر إلى السماء، يتأمل الكوكب ثم القمر ثم الشمس، لا يكتفي بما يقوله الناس بل يسأل نفسه، هل هذه تستحق أن تعبد؟ هل هذا الذي يغيب يكون إلها؟ هذا هو إبراهيم عليه السلام. القرآن يعلم أبناءنا أن المؤمن ليس إنسانا يقلد بلا تفكير، وإنما يتأمل ويسأل ويبحث. اليوم نحن نعيش في زمن تتزاحم فيه الأفكار، تكثر فيه الرسائل التي تصل إلى أبنائنا من كل مكان، لذلك نحن لا نريد أبناء يحفظون المعلومات فقط، بل نريد أبناء يعرفون كيف يفكرون، كيف يميزون بين الصحيح والخطأ، بين النافع والضار. هنا يأتي دور القرآن الكريم. القرآن لا يبني الذاكرة فقط بل يبني العقل. في تقديري أن أعظم هدية يمكن أن نقدمها لأبنائنا ليست أن نملأ أوقاتهم فقط، بل أن نملأ قلوبهم بتعليم القرآن الكريم. في الوقت إذا مضى لا يعود، لكن ما يغرسه القرآن في القلب يبقى مع الإنسان طوال حياته. يقول الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، فهو يهدي إلى العبادة وإلى أقوم الأخلاق والتفكير والتعامل مع النفس وأيضا مع الناس. عندما نتحدث عن التحصين فإننا لا نقصد التحصين من جانب واحد، بل من كل ما يسرق أعمار أبنائنا من الفراغ، من ضياع الأوقات، من العادات التي تضيف إلى شخصياتهم شيئا. الحلقة القرآنية ليست مجرد مكان للحفظ، بل هي بيئة يعيش فيها الابن مع قدوة صالحة، صحبة طيبة، تنافس شريف، يتعلم الانضباط، يتعلم احترام الآخرين قبل أن يحفظ السورة والآيات. إذا نظرنا إلى وصايا لقمان لنتأمل كيف بدأ لقمان بأعظم ما يحتاجه الابن، وهو ترسيخ الإيمان: يا بني لا تشرك بالله. ثم انتقل إلى مراقبة الله سبحانه، ثم إلى الصلاة، ثم إلى الأخلاق، ثم إلى التعامل مع الناس، حتى أدب المشي وخفض الصوت. هذا يعلمنا أن القرآن يبني الإنسان بناء متوازنا. لاحظوا كيف يبدأ الحديث: يا بني، يكرر يا بني قبل أن يوصي لقمان ابنه، يوجهه. هناك محبة، هناك خطاب في جانب كبير من المشاعر، من الود الذي يحمله الوالد لابنه وهو يخاطبه ويناديه يا بني. نحن نريد أبناء متفوقين في دراستهم، نريد أيضا أبناء رحماء يحترمون والديهم، يعرفون حق الله، يعرفون حق المجتمع، يعرفون أيضا حق هذا الوطن الغالي علينا جميعا. فإن حلقات القرآن في جمعية خيركم لا تقدم درسا في الحفظ فقط، بل يعيش الطالب داخله في بيئة تعليمية كاملة، يرى معلمه، يتعامل مع زملائه، يتعلم الانضباط والاحترام والتعاون وكثير من الأخلاق، يستمع كل يوم إلى آيات تصنع وجدانه قبل أن يتلوها بنفسه.
2: نعم، هذه المعاني البديعة والتي بلا شك أن الطالب مع كتاب الله عز وجل في هذه الأوقات في الإجازة يختلف عن غيره من الطلاب، الذين لا يلوون على شيء في إجازاتهم. كيف ترجمت جمعية خيركم هذه المعاني في برامج الصيفية؟ وممكن نسأل أنه كيف يمكن لكل من يستمع لنا أن يكون شريكا في استمرار هذا الأثر؟
3: جميل ما سألت أستاذ خالد. حرصت جمعيتكم جمعية خيركم منذ بداية الإجازة الصيفية على تنفيذ الدورات القرآنية تحت مظلة مبادرة إتقان كما أشرنا سابقا، تجمع بين تعليم القرآن الكريم واستثمار أوقات الأبناء فيما ينفعهم. الحمد لله انعكست هذه البرامج على كثير من الأبناء، سواء في ارتباطهم بالقرآن أو في التزامهم أو في تحسن سلوكهم. الجميل أن نسمع كثير من أولياء الأمور قصص مؤثرة عن تغييرات لمسوها في أبنائهم. يستمر الخير احتياجنا إلى شركاء المجتمع، هذه الثمرة التي نبحث عنها. من هنا جاء مشروع صيفي قرآني ليتيح لأفراد المجتمع المشاركة في هذا الأثر المبارك من خلال دعم البرامج، الدورات القرآنية، المساهمة في استمرار رسالتي خيركم. ندعو المستمعين الكرام والمستمعات الكريمات أن يكون لهم سهم في هذا المشروع المبارك. كل من يسهم في تعليم القرآن أو يعين على ذلك فإنه يشارك في صناعة أثر يبقى بإذن الله، لأن تعليم القرآن هو من أعظم أبواب الصدقة الجارية، وأثره يمتد إلى الأجيال، وهو استثمار في الإنسان قبل أي شيء آخر.
2: الله يكتب أجرك مبارك فيما تقدمون. طب من أراد أن يتواصل معكم للمساهمة في هالمشاريع القرآنية المتميزة وأن يدعمها، أن يقف برفقتكم في خدمة كتاب الله عز وجل، كيف له ذلك؟
3: فسعدك الله أستاذ خالد. يمكن المساهمة في هذا المشروع المبارك أو غيرها من المشاريع المتميزة في جمعية خيركم من خلال المنصات الإلكترونية لجمعية خيركم باسم جمعية خيركم باسم خيركم، أو التواصل معنا مباشرة عبر المتجر الإلكتروني متجر خيركم لجمع التبرعات qjstore.org.sa، أو التواصل معنا عبر رقمنا الموحد 920-01-6670. يكرر الرقم 920-01-6670. هذا رقم مخصص في خدمة الواتساب لرد على استشاراتكم وأسئلتكم في أي وقت. هذه المعلومات التي ذكرتها أستاذ خالد كلها مثبتة في جميع منصات التواصل الاجتماعي، لمن لم يسجلها يريد أن يعود إليها ويرجع إليها يبحث في جمعية خيركم سيجد كل المعلومات مثبتة بإذن الله عز وجل.
2: بإذن الله عز وجل
3: أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وأن يبارك في أبنائنا وبناتنا، وأن يجزي كل من دعم تعليم كتاب الله خير الجزاء، وأن يبارك في جهود المحسنين ويخلف عليهم خيرا، يبارك لهم في أموالهم وأولادهم وأوقاتهم، ويجعل القرآن شفيعا لنا ولهم يوم يلقاه. اللهم آمين. اللهم آمين.
2: شكرا جزيلا لكم الأستاذ عبد الله بن أحمد الأبنوي، مدير إدارة الاتصال المؤسسي والشراكات والمتحدث الرسمي لجمعية خيركم، في أمان الله.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
4: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qjstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920-01-6670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. 8 صباحا إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى موجز 8، استهله بسم الله الرحمن الرحيم. ولي العهد والرئيس التركي يبحثان مستجدات المنطقة وتعزيز الشراكة السعودية التركية. بتدفقات استثمارية بلغت أكثر من 32 مليار دولار، المملكة في المرتبة 13 عالميا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال 87 مبادرة، وبالشراكة مع 60 جهة قدوم أكثر من 19 مليون حاج ومعتمر من الخارج خلال 2025 بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 115 مليون ريال. وزير البلديات والإسكان يوقع مشروع جمع ونقل النفايات وأعمال النظافة بالقريات والقرى التابعة لها. انطلاق جولة الامتياز التجاري بالباحة لتعزيز ريادة الأعمال. أكثر من 45 مليون زائر لفعاليات الترفيه بالمملكة خلال النصف الأول من 2026. طيران الرياض يوسع شبكته العالمية في آسيا بإطلاق رحلات جديدة تربط الرياض بكل من إسلام أباد ولاهور ومانيلا. طيران الرياض يطلق 3 برامج ابتعاث لتأهيل الكفاءات الوطنية لمساعدي الطيارين وصيانة الطائرات. الهيئة الوطنية للأمن السبراني تطلق برنامج خبراء التشفير للدراسات العليا. وفي الخبر الأخير أمانة المدينة المنورة تطلق دليل تصميم الإنارة لتعزيز الهوية العمرانية بالمنطقة. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، شكرا لكم على طيب الاستماع.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك
5: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
1: 0534-600-600
5: وباتصالاتكم
1: على الهاتف رقم
5: 011-4052-999.
1: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
1: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: كانت لكم تلاوة طيبة عاطرة بصوت القارئ الشيخ علي جابر عليه رحمة الله تعالى. حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، نحن وياكم في برنامجكم اللهم بك أصبحنا، وحديثنا عن البركة مع الأكابر، مع حديث نبينا عليه الصلاة والسلام البركة مع أكابركم. هذا وقت لكم أنتم على 011-405-2-999. نسعد حقيقة باستقبال الاتصالات، الاستماع إلى مشاركاتكم، مواقفكم فائدة وعبرة، يعني فهمتها واستقيتها من كبير السن عندك، الأب، الأم، الجد، الجدة، من احتكيت به في حياتك، وحتى استمعت لمقطع له لشخص، ذاك الشخص الذي دودب ظهره وأعطاك إياه كما يقولون من الآخر. هذا رجل كما يقول ختم الدنيا ما شاء الله، يعني خاض من التجارب الشيء الكثير ثم عاد وأعطاك زبدة الزبدة، استفدت كثيرا من حديثه أو حديثها. باخت بن ذاكر الجدعاني من الخمرة، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما شاء الله تبارك الله.
2: يا أهلا وسهلا وصبحك الله بالخير.
3: الله يصبحكم جميعا بالخير، نسأل الله لنا لكم التوفيق والسداد ونشي مرضانا ويعافي مبتلانا وينصر جنودنا ويحفظ ولاتنا
2: يا رب العالمين. تفضل يا باخت.
3: الحديث ذلك ذو شجون، عندي الوالد الله يشفيه ويعافيه،
2: اللهم
3: كان إذا رأى الأولاد الصغار يلعبون ونهرناهم حنا جنبه يقول ليش اتركوهم، ذولي بذري أطفال، عقولهم كذا، بتحطون عقولكم في عقولهم، لابد يحصل منهم كذا. ثم يقول إذا رأيت الطفل جالس ما يتحرك ما في حالة، يعني مريض.
2: أيوة.
3: ولهذا يقول كان الزمن في الزمن الماضي، يعني يوم كانت البيوت شعر وكذا الناس يرون بعضهم بعض، يقول عن الطفل مكذب أمه مصدق جارته. كذب أمه مصدق جارته، إيش معنى الحديث هذا أو الكلام؟ يقول أن أمه تكون عند جارتها في الليل وكذا، تقول والله، أو في الصباح تقول ولدها ما خلانا نبات مريض وكذا ولا رقد وكذا، ويوم يرى شوية هالولد من صحته قام يلعب حول البيوت، فتقول جارته شوف أمس تقول البارح تقول أمه كذا وكذا والولد ما في أي شيء
2: قاعد يلعب ويلعب.
3: فسبحان الله، إحنا كذلك كنا من قبل.
2: نعم.
3: فالوصية الواحد أن يصبر على الأولاد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم كان قدوتنا، كان يلعب معهم وكان يمج الماء في وجوههم، وكان يخفف الصلاة لما يسمع أنه يبكي، ونزل من المحراب وأخذ الحسن والحسين لما جاء رآهما رضي الله عنهما يمشيان ويعثران.
2: تلاحظ يا باخت، تلاحظ يا باخت أن سبحان الله كل ما الواحد كبر في السن كل ما كان أحلم أكثر ويحلم أكثر على الأطفال. في بداية الشباب، بداية الشباب وحتى بداية كبر السن مثلا يقسو ما وده باللعب والإزعاج وكذا، ثم لا خلاص يعني يعرف، يعني أو خلاص كما يقولون يستوي عنده التفكير والنظرة تجاه الأطفال، ويعرف أن هذا وضعهم وهذا حقهم في اللعب والله. طيب معنا إبراهيم.
3: كذلك بالضبط.
2: لازلت معنا، الله يعطيك العافية باخت، شكرا لك على إرادك لهالفكرة وهال الموقف الذي مرت به مع الوالد شفاه الله وعافاه، شكرا لك يا باخت. طيب الاتصال التالي ممن؟ إبراهيم من الرياض، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير جميعا.
2: يا صباح النور والرضا والسرور، تفضل.
4: الله يزيد فضلك. من الفوائد اللي صراحة أخليها يعني أعلقها على الجدار ما أفرط فيها، فائدة للوالد الله يطول في عمره.
2: آمين يا رب العالمين. وش يقول؟
4: يقول انتبه أنك يعني يصير بينك وبين أحد أقاربك مشكلة، حتى لو يعني ما تحبه، لا تصير يعني لا يصير بينك وبينها مشكلة، لأنك مهما كان بتشوفه
2: صح.
4: في عزايم، في زواجات، في عزاء، وهذا حال الدنيا أفراح وتراح. يقول مهما كان خل بينك وبينه خط رجع السلام، حتى لو اختلفتوا لا تتفارقون أبدا. وفعلا يعني أحيانا يعني أجي في بعض الزواجات أقول بعضهم يعني صار بينه وبينه مثلا خلاف، أشوف أقول تخيل أني ما بينه وبينه خط رجع، شينه أني يعني في عزة مثلا أو في جمعة يعني في زواج مثلا أني أتعداه ولا
2: صح صح
4: تصير ذيك الليله مشكله بسبتي انا.
2: والله نعم الوصيه وجزاك الله خير على الحرص هذا ونقل الوصيه من الوالد الكريم جزاه الله خير. وسبحان الله انتم الاقارب اذا صارت بينكم مشاكل يبدا غيركم من خارج العائله وخارج القرابه يعني يجد له مدخل عليكم من اراد شرا وفتنه. نسال الله السلامه والعافيه. طيب من الدمام اخونا ياسر. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله. صباح الخيرات يا
2: اخي. يا صباح النور والسرور والبركات.
1: الله يعطيكم العافيه ويبارك لكم على هالبرنامج الحلو.
2: الله يعافيك احلى ايامك. تفضل.
1: تسلم حبيبي. عندي هيك قصه صغيره بالزمانات ايام الشباب. صار فيه يعني مثل بقولوا مثل بصير بين الشاب وبين والده يعني مثل بقولوا زعل مني لشغله. طلعت من البيت وزعلان وحالتي حالي وحتى يمكن الوالد الله يرحمه ويغمد روحه الجنه حلف عليك ما ترجع البيت.
2: يا الله.
1: اي والله. فسبحان الله وانا ماشي هيك بالسياره لقيت ختيار كبير بلهجتنا ما بعرف يعني شايف.
2: ايوه ايوه.
1: يعني قال الله قذف في قلبي المحبة لهالزلمة. وقفت سيارة. مرحبا يا عم كيفك. تفضل توصلني هنا يا ابني. قلت له اطلع. سبحان الله وكأنه الله بعثني هالزلمة هاد مشان يراضيني مع والدي.
2: كيف؟
1: اي والله وصلته الى بيته وداري هيك كان في عشة هيك برا البلد. كانوا يستعملوها مخيمات او شغلي مثل هيك.
2: ايوه.
1: سبحان الله نزلته عند العشة تبعته. بيلزمك شي يا عم؟ قال ايه بدي عشاء. قلت له حاضر ولا يهمك. اخذته على اقرب مكان في اكل ما بقى اتذكر شو اشتريت له وقتها والله.
2: الله يكتب اجرك. ايوه.
1: رجعت البيت بعد ما خلصت قصتي مع الختيار هاد. والله واللي انزل القران كانه والدي ما كان في شيء بيني وبينه ابدا. فتح لي الباب واهل وسهل وكاني عم بتعرف على والدي من اول.
2: لا اله الا الله. رحمه الله رحمه واسعه وجزاك الله خير. بالفعل حقيقة كبار السن هذا دليل. القصة هذه دليل على البركة التي حلت في يومك ذاك. فحمد الله على فضله وإحسانه. شكرا لك أخانا ياسر من الدمام. من مكة المكرمة معنا أسير. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام.
2: أهلا وسهلا. تفضلي حياك الله.
5: الله يحييك. أنا شاكرة لكم صراحة البرنامج الرائع هذا. أنا من المستمعين وإن شاء الله يا رب يكون في حسنات الوالدة لأنها هي اللي علمتني على هذا الشيء.
2: اللهم آمين. اللهم آمين
5: يا رب. يا رب. قدر الله سبحانه وتعالى أنه تتوفى الوالدة وتكون معايا جدتي في وقت تلقي الخبر. وعلى طول استرجعت. على طول استرجعت. وأنا صراحة وقتها ما قدرت يعني ما كذا بس يعني ظهور. فلما شفتها كيف استرجعت كذا هذه أول يعني كذا علامة انتبه لها. بعدين في أيام العزة كانت تقول لي كلمة. كانت تقول اللي ما يصبر لحكمي وقضايا ينفر بين أرضي وسمايا. يعني قصدها أن رب العالمين اللي ما اللي يجزع ويقنط روحه تطير بين السماء والأرض. يصير ما في شيء يمسكها ولا في شيء يهون عليها ولا يهديها. وفعلا كنت طول الوقت أردد هذه الجملة. وسبحان الله اليقين اللي نزل علي. وإلى اليوم يعني أشوف كيف جدة تعاملت مع وفاة والدتي ويجيني اليقين والصبر. وأقول إذا هي أمها واحتسبت وصبرت بهذه الطريقة كيف أنا ما
2: أفضل.
5: أيوة الحمد لله يعني سبحان الله يعني والدتها كانت ثبات وصبر لي. الله يرحمها ويغفر لها ويجعل
2: ميزان
5: حسناتها يا رب.
2: اللهم آمين. رحم الله الوالدة وجزا الله خيرا. هذه الجدة المباركة وهالدرس العظيم البليغ مصداقا لحديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وترجمته بهالكلمات اللطيفة وكيف أثر سبحان الله في حياتك يا سير. فبارك الله فيك. شكرا لك على نقل هالتجربة وهالموقف وهالحكمة. نتعلم جميعا من كبار السن. والله. طيب هالاتصال التالي من أم عمر من القصيم. السلام عليكم.
6: عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله.
6: صباح الخير.
2: صباح النور والسرور يا أم عمر. تفضلي.
6: نشكركم على هالبرنامج الرائع اللي كل صبح ننتظره.
2: الله يبارك فيكم. نشكركم على تواصلكم. والله أنتم وقود وزاد وجمال البرنامج.
6: الله يجزاك خير. أقول الوالد والوالدة كل الكبار يعني نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. سبحان الله البيت اللي بها أم ولا أبو سبحان الله بصير البيت غير.
2: صح.
6: أنا تعاملت مع أبوي وأمي الحمد لله توفوا وهم راضيين. تعاملت مع زوجي وزوجي رحمهم الله
2: رحيم.
6: كانوا سعة صدر كانوا يعطون من يعني من تجاربهم
7: يعني اللي مع الوالدين حتى عيالي تأثروا سبحان الله بهم تربيتهم طريقتهم كانوا يعني شيء بالبيت سبحان الله. الله يرحمهم يغفر لهم
2: اللهم
7: والدينا ووالديكم ووالدي المسلمين أجمعين. حبيت أشارك بس معكم.
2: جزاك الله خير عمر. وأنت ذكرتي موضوع اللي هو كيف أنه تأثر الأبناء وكذا هذه يعني لمستم البركة سبحان الله.
7: أي والله أي والله لمست بعيالي أنا ضم أبوهم كانوا مرة سبحان الله معها وتعاملوا ويمشون بنفس طريقتها سبحان الله تعليمة وكانوا هادين سبحان الله حتى أنا أثرت علي سبحان الله بالتربية.
2: أحيانا سبحان الله بركة وجود الأب والأم أو الجد والجدة في حياة الأبناء يتعلموا منهم ما لا يتعلمون من أبيهم وأمهم الشيء الكثير.
7: سبحان الله علمونا أنا كانت تأشر لي بدون ما يدرون تقول يعني أركدي تربيتهم سبحان الله تعلمت أنا منها أشياء كثيرة.
2: بلا شك بلا شك رحم الله والدك وجميع من توفي من أبائنا وأمهاتنا. شكرا لأم عمر من القصيم. فاصل قصير يا كرام ثم نعود لكم.
0: اللهم بك أصبحنا
8: بك أصبحنا. زاوية أخرى.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. من مواقف الحياة الملفتة هي قضية انتهاء العلاقات في ظل كلمة أو عبارة أو حديث. أحيانا تتخيل أنك جالس مع صديق مقرب لك، حديث عادي ودي كالعادة، كلمة في كلمة، نقاش في نقاش.

0: نرى بأن هذه العبارة كشفت المستور. يقول يا أخي الكلمة دي عرفتني به، كشفت، أسقطت الأقنعة، وأنها يعني دلالة واضحة بالنسبة لي على أن العلاقة أصلا لم تكن صادقة من الأساس، ما كانت مبنية بصدق، وبالتالي فلتت الكلمة، ظهرت الكلمة، أدركت جيدا بأن العلاقة يجب أن تنتهي إلى هذا الحد. هذه وجهة نظر، هذه زاوية. الزاوية الأخرى ترى أن لا، يعني أحيانا كلمات تصدر في لحظة غضب أو سوء تعبير لا تلغي سنوات من العلاقة الإيجابية، لا تلغي مواقف سابقة. يا أخي أنا في نهاية المطاف عندي موقف سلبي لكن في بحر حسنات، أين النظر إلى بحر الحسنات؟ لماذا تنظر إلى النقطة السوداء في اللوحة الأبيض؟ وبالتالي ليس بالضرورة أن تنتهي العلاقة بناء على هذه الكلمة، ويجب أن تبقى الصداقة محفوظة حتى لو أخطأت في موقف أو أن ربما لم أحسن التصرف في موقف. فهذه زاوية في النظر وهذه زاوية أخرى في النظر، كيف نتعامل مع هذا الموقف أصلا لو حصل في حياتنا؟ أنا أعتقد بأن أي إنسان يتألم من أي كلمة تحصل له يجب في البداية أن يهدئ نفسه قبل أن يحكم على الكلمة. جاك كانفيلد لما تحدث عن قضية المثير والاستجابة وأن الإنسان يجعل بين المثير والاستجابة فاصلا يساعده على التحكم برأيه، هذه قضية مهمة جدا، لما قال عليه الصلاة والسلام لا تغضب، لأن الغضب أصلا ربما يفقد الإنسان القرار الصحيح، وبالتالي يجب أن لا تتسرع باتخاذ القرار، لا تقول والله الكلمة التي أسقطت هو الزجاج لا يصلح، هذا حطمت العلاقة التي بيني وبينك. لماذا أصلا نجعل العلاقة علاقة زجاجية؟ يجب أن تكون علاقة أكثر متانة من الزجاج. بالإمكان في هذا الموقف أن نسأل من أمامنا يا أخي سؤال واضح وصريح، يا أخي هل تكون تقصد كذا؟ هل أنت تريد أن تقول كذا؟ هل حصل كذا؟ أطلب التوضيح بدون أن تحكم فقط من طرف واحد ومن زاوية واحدة، فربما سيأتيك إجابة يعني تهدئ الموقف بشكل أو بآخر. ثم بعد ذلك إذا حصل أن الموقف فعلا آلمك تماما، ابدأ ابحث عن يعني خذ فترة راحة وهدوء، ثم بعد ذلك أعد النظر في قضية عمق العلاقة مع هذا الإنسان وإيجابيات العلاقة مع هذا الإنسان والتاريخ الذي بينك وبين هذا الإنسان. ويجب جيدا أن نحتفظ فعلا بالذكريات الجميلة، ولا تنسوا الفضل بينكم قاعدة عامة. فلذلك يعني هي نصيحة مزدوجة، كل إنسان يجب أن يكون دقيقا في عباراته فلا يهدم الصداقة بكلمات جارحة للآخرين، تحتاج إلى نوع من الفلتر الحقيقي لكل كلمة تخرج، وبالمقابل يجب أن لا نكون هلاميين تماما وزجاجيين تماما، نتأثر بكل كلمة ونحملها أكثر قضايا وتنتهي علاقات ممتدة في كلمة وفي رسالة جوال وفي رسالة واتس، وهي ربما تكون عبارة عابرة ويمكن أن تفسر بشكل أو بآخر عندما ننظر من زاوية أخرى. الزاوية الأخرى تعلمنا كيف نتعلم أو نتعامل بحكمة في مثل هذه المواقف.
1: زاوية أخرى مع الدكتور فؤاد صدقة مرداد.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: أهلا بكم من جديد يا كرام، في 10 دقائق أخيرة نقرأ ونستمع إلى مشاركاتكم. هنا نخلة في موضوع اليوم عن البركة مع أكابركم، تقول موضوع جميل جزاكم الله خير، الكبار هم البركة الخفية، هم الجبل الشامخ الذي تنبض فيه كل السنين والحياة، أرجوكم راعوهم أعطوهم الاهتمام، هذا دين عليكم، دين عليكم لهم، جيد أنهم يشعرون بالغربة داخلهم في أو من العالم الجديد أمامهم، أشعرهم بأنهم معكم في نفس الجيل، احذروا سؤالهم هل عرفتني وغيره. شكرا لك يا نخلة. أما أسمع على إكس تقول علمني والدي رحمه الله في تربية الطفل أشغله قبل أن يشغلك، وعلمتني والدتي رحمه الله اللهم دعاء اللهم أصلح نيتي وذريتي وقلبي وعملي. وتقول أوصاني والدي أدعو بها دبر كل صلاة. شكرا لك يا أسماء. أما سمية نجم فتقول أو نجيم عفوا، تعلمت منهم التقرب إلى الله بكثرة الذكر والدعاء في كل وقت ومحبة الناس ومد يد العون. شكرا جزيلا. نذهب إلى محمد من مكة. السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله، صباح الخير.
4: يا صباح النور يا سيدي، أهلا وسهلا فيك.
5: الله يعطيكم العافية وشكرا على البرنامج الحلو والرائع، والله يقويكم يا رب العالمين.
4: اللهم آمين أجمعين، جزاك الله.
5: مشاركة بسيطة، أتمنى من كل شخص إذا رغب في البركة الحقيقية فهي في الوالدين، والديك ثم والديك ثم والديك، هذه البركة الحقيقية في الحياة.
4: أي والله، أي والله. قل لنا إيش أكثر شيء تعلمته من والديك يا أخونا محمد؟
5: والله قصص قصص قصص كثيرة، ولكن

0: لله الصديق صالح الخازن بن يجعل الله قبره روضة من رياض الجنة.
1: اللهم آمين اللهم آمين.
0: قال لي مرة: فليفعل العاق ما شاء أن يفعل فلن يشم رائحة الجنة،
1: العقوق نسبة،
0: وليفعل البار ما شاء أن يفعل فسوف يدخل الجنة. بار بوالديك ابشر بعزك، بار بوالديك ابشر بسعدك.
1: شوف كل خير. اي والله اي والله. الله يعطيك العافية أخونا محمد من مكة على هالمداخلة والإطلالة والتذكير بهذا الأمر العظيم والجليل، ألا وهو البر، والتحذير من موضوع العقوق. شكرا لمحمد من مكة المكرمة. إلى جدة مع أبي فواز. السلام عليكم.
2: صباح الخير.
1: يا صباح النور السرور.
2: تابعين البرنامج وما شاء الله تبارك الرحمن.
1: يا مرحبا بك، أهلا وسهلا.
2: يضيف نور على النور ما شاء الله تبارك الله، يجعلها ميزانة حسناتكم.
1: آمين أجمعين يا رب العالمين. تفضل أبو فواز قول.
2: والله أنا سمعت الاطروحات ما شاء الله جميلة جدا من الأخوان اللي شاركوا قبلي، وكان من ضمنها الوالدة والوالد، وكان من ضمنها يعني الإحسان لهم دامهم حيين والانتقال إلى رحمة الله عز وجل، لأنه يسود الإنسان أسى وحزن على فقدان والديه، وهذا شيء طبيعي. ولكن يعني اللي يواسي الشخص انه معلومه ينتقل الانسان من الدنيا من رحمه الى 99 رحمه عند الله عز وجل
1: سبحان.
2: واذا مات ابن ادم انقطع عمله الا بثلاث: ولد صالح يدعو له، او عمل انتفع له، او صدقه جاريه.
1: صحيح.
2: فما ننساهم بالدعاء. انا فقدت والدتي الله يحسن اليها،
1: غفر الله لها ورحمها. لكن ايش ابرز اللي تعلمته منها يا ابو فواز؟
2: تعلمنا أشياء كثيرة صراحة. يعني والدتنا ما كانت تدرس ولا تكتب ولا تقرأ، ولكن كانت تعلمنا يعني أي شيء صعب في العلم كان تجد عندها الحل، تجد عندها المساعدة، وتجد عندها.
1: تذكر كلمة دائما تكررها وتقولها ورسخت في ذهنك؟
2: هذا اللي أنا بوصل له. يعني حتى لو اكتنف الواحد أسى وحزن على فقدان قريب له، يحاول يتشبث في ما بقي من حياته هو.
1: صح.
2: بالعادات الطيبة والحسنة اللي كان ورثها منه.
1: نعم.
2: ما يكون بس مجرد ذكرى عابرة مرت عليه في حياته وتنتهي وتلاشى في عبر الزمن.
1: نعم.
2: فلذلك أنا من الناس اللي استنبطت من والدي العادات الطيبة وطبقتها وأعلمها لأولادي.
1: الله يكتب أجرك ويرفع قدرك يا أبو فواز، ورحم الله الوالدة ورحم الله من توفي من أبائنا وأمهاتنا. شكرا لأبي فواز من جدة. طاهر من المدينة، السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا أهلا وسهلا ومرحبا.
3: والله أنا سعيد خلال الأسبوع هذه رابع مرة أشارك. يا سعد
1: يا مرحبا بك، أهلا وسهلا فيك يا طاهر.
3: أيك أشكبار في هم يعني نعمة من الله سبحانه وتعالى، وأنا على عجالة أشكر وأدعو الله سبحانه وتعالى يرحم جدي أبو أمي وجدي أبو أبويا، كنت دائما جليسهم. يعني جدي أبو أمي تعلمت منه التوحيد، وهو أهم شيء في هذه الدنيا.
1: أيوه.
3: تعلمت منه التوحيد. شوف يعني سبحان الله، رغم أنه كان نقول رجل صوفي، بس صوفي على أقول على شوية من الصحة. يعني يقول لي يا ولدي احترم كل المشايخ، احترم كل ما أدري إيش، لكن أعرف شيخك اللي تأخذ منه طريقك، أعرف لا لا, لا, لا تطلب من غير الله، لا لا, لا, لا تعتقد في غير الله. فسبحان الله، هو جدي أبو أبويا هو اللي أحببني في المدينة المنورة.
1: نعم.
3: يعني المدينة المنورة هذه حب النبي صلى الله عليه وسلم من الأشياء الفطرية أنا أعتقدها، خاصة عند لا تقول لي عند السعوديين، برضه عند السودانيين بالذات،
1: كل المسلمين. نعم. بلا شك. الله يعطيك العافية يا طاهر، ومثل ما تفضلت يا أخي، تعليم التوحيد والتنبيهات والتوجيهات في توحيد الله عز وجل مهمة جدا جدا جدا، ومداخل الشرك الواضح أو حتى غير الواضح قد تدخل الإنسان ولا يعلم بها. فكبير السن الذي يوصل هالفكرة، يوصل صفاء ونقاء العقيدة لمن هو أصغر منه، جدا عمل مهم ورائع وبديع. فرحم الله من علمك وعلمنا جميعا. شكرا جزيلا لأخينا طاهر من مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب، مشاركة أخرى هنا من عهود من منصة إكس، تقول: من دروس جدتي رحمه الله لخالاتي، تقول: دبري بيتك بالقليل يباركه الله. المعنى: حسن التدبير نصف المعيشة، فالمرأة الراضية القانعة تجعل من القليل كثيرا بدعائها ورضاها، فالبيت العامر لا يقاس بفخامته بل بهدوئه ومودته، فالبركة في اليد التي تدبر لا في المال الكثير. شكرا لك يا أختنا عهود من القوعية، سواء هالمشاركة ولا غيرها، المشاركات الكثيرة التي شاركت بها على المنصة. كان والدي رحمه الله هنا أخونا أو أختنا أي، والله ما نعرف أقرب الإنجليزي، لكن والدي رحمه الله إذا تذمرنا من الملل يرد أو بل يردد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. واليوم بعدما كبرت أدركت ما كان يقوله، أدركت أننا كنا نعيش نعما عظيمة دون أن نشعر بها، من ضمنها وجوده بيننا. رحم الله والدكم. من معنا الآن؟ هدى من الدمام، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام،
1: حياك الله يا هدى، تفضلي، أهلا وسهلا فيك.
4: تعلمنا من والدي رحمة الله عليه حاجة كانت عظيمة: في كل عملك خلي قدامك مخافة الله
1: سبحانه،
4: اتق الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني: احمدوا ما أنتم فيه فنحن أفضل من غيرنا بكثير مهما كانت الحالة، وإحنا الحمد لله كان ربي منعم علينا، فسبحان الله بحمده مع الحمد الدائم كانت تفرج لنا أمور كثيرة من أمور ديننا ودنيانا.
1: الله أكبر الله أكبر، والله نعم الوصايا ونعم الرسائل والتربية هذه. شكرا جزيلا لأختنا هدى من الدمام على المشاركة، والحمد لله دائما وأبدا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أي والله الحمد لله الحمد لله والحمد لله على نعمة هالمستمعين والمستمعات الكرام جميعا، ومشاركات جميلة وبديعة اليوم مع موضوعنا عن البركة مع أكابركم. اللهم وفقنا يا ربنا لإجلال كبار السن واحترامهم، وأن تيسر لنا يا ربنا برهم والاستفادة منهم، وأن تدلنا على السبيل القويم للتعامل الأمثل معهم يا الله. يا كرام وصلنا للختام، شكرا لكم على حسن الاستماع وجمال المشاركات البديعة في الموضوع. اليوم انتهى برنامجنا، وغدا صباح جديد في تمام السابع نلقاكم بحوله عز وجل في موضوع طبي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
6: سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
5: ناهضين لتحقيق الأحلام،
6: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم،
5: فالسلام عليكم.
6: السلام عليكم.
5: اللهم
6: اللهم بك أصبحنا،
5: بك أصبحنا.
7: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
8: عن أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. رواه البخاري ومسلم. عن محمد بن كعب قال: قال فتى من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان: يا أبا عبد الله، رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتموه؟ قال: نعم يا ابن أخي. قال: فكيف كنتم تصنعون؟ قال: والله لقد كنا نجهد. قال الفتى: والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض لحملناه على أعناقنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. رواه مسلم.
9: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله، من سورتي البقرة وآل عمران.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل

فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا

ليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم

وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم.

فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة

قلبه، والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض،

والله على كل شيء قدير.

وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إنك أنت الوهاب.

الباب. قل أأنبئكم بخير من

وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي

ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله، من سورتي البقرة وآل عمران.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن، هدايات من الحديث الشريف.
5: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
2: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي، يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. شرح عمدة الأحكام،
6: شرح عمدة الأحكام،
7: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
6: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
7: عليه الصلاة والسلام.
2: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
1: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن محمد الشايع، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل صلاة وأتم تسليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من البرنامج اليومي نور على الدرب. هذا البرنامج الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. في بدء هذه الحلقة مستمعين الكرام، نرحب بضيفي برنامجنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
2: حياك الله، أرحب بك وأرحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لهم التوفيق لكل خير والسعادة في الدنيا والآخرة.
1: اللهم أمين. نبدأ بقراءة أسئلة المستمعين والمستمعات، والبداية مع السائلة بشائر من الرياض، تقول: كيف أطمئن إلى أني قد حققت الإخلاص في الأعمال الصالحة؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الإخلاص في الأعمال مما جاءت الشريعة بالأمر به، كما قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وكما قال جل وعلا: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. وقد جاء في النصوص الثناء على أهل الإخلاص، كما في قوله تعالى: إلا عباد الله المخلصين. ومن هنا فإن الإنسان يتقرب إلى الله جل وعلا بالإخلاص في أعماله، فالإخلاص في الدعاء من أسباب إجابة الدعاء، لقوله تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. ومن هنا على الإنسان أن يجعل الإخلاص طريقا له في حياته، قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وقال: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. والإخلاص يدور على معنى إفراد الله عز وجل في القصد والإرادة، بحيث يكون العبد مريدا لإرضاء الله جل وعلا، راغبا في الحصول على أجر الآخرة، كما قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وكما في النصوص التي ترغب في استجلاب رضا الله جل وعلا، كما قال تعالى: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، وكما قال جل وعلا: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وكما قال جل وعلا: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم، في نصوص كثيرة تدل على أن من شأن المؤمن أن يكون مخلصا بسعيه في استجلاب رضا الله جل وعلا. وهكذا يكون الإنسان قاصدا للآخرة، بحيث يتسامى عن المقاصد الدنيوية إلى المقاصد الأخروية. قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن هنا متى كان الإنسان قاصدا لهذين الأمرين، وهما ابتغاء رضوان الله واستجلاب الأجر الأخروي، كان بذلك من الحاصلين على درجة الإخلاص في أعمالهم. إذا تقرر هذا فإنه لا ينال الإنسان أجرا ولا ثوابا متى قصد بأعماله الحياة الدنيا. قال تعالى: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وقال جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فالمقصود أن الإخلاص الذي تقبل به الأعمال هو إرادة الإنسان بأعماله رضا الله والحصول على الأجر الأخروي.
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا المستمع أبو يعقوب من جدة يقول: هل الدعاء لغير الله أو الاستغاثة بالأموات من الشرك الذي يتطلب الدخول في الإسلام من جديد ونطق الشهادتين؟
2: الدعاء حق خالص لله جل وعلا، لا يجوز صرفه لغير الله، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وكما في الآية السابقة: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ومن هنا لا يجوز للإنسان أن يدعو غير الله جل وعلا، فصرف عبادة الدعاء لغير الله نوع من أنواع الشرك. قال الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فانظر كيف وصف الله جل وعلا من كان داعيا لغير الله بأنه من الكافرين، وحكم عليه بأنه من غير المفلحين.
1: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. المستمعة ريم من المجمعة تقول: هل الحزن والبكاء والضيقة التي تصيب الإنسان عند وقوع مصيبة تعتبر من الاعتراض على أقدار الله؟
2: الحزن شعور يرد على الإنسان لا يستطيع أن يرده، وحينئذ لا يؤاخذ الإنسان بمثل هذا الحزن الذي يصل إليه بدون أن يكون عنده قدرة على الامتناع منه. وقد جاءت النصوص ببيان أن أهل الإيمان ليس عليهم حزن ولا خوف، كما قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنه إبراهيم لما توفي وهو صغير: وإنا لفراقك لمحزونون. فدل هذا على أن العبد لا يؤاخذ بهذا الشعور الذي يرد إليه ولا يستطيع أن يرده عن نفسه.
1: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. هذا سائل يستفسر فيه عن حكم الاحتفال بأعياد ميلاد الأبناء وتبادل الهدايا في هذه الأيام.
2: يتقرب المؤمن إلى الله جل وعلا بشغل حياته فيما يرضي ربه جل وعلا، ومضي الأعوام والسنون مما ينبه الإنسان على قيمة هذه الحياة فيترفع عن الغفلة ويكون مستعداً للآخرة، فكلما مضى وقت من حياته دعاه ذلك إلى أن يستشعر أنه كما مضى ما مضى من الأوقات كأنه لحظات، فهكذا ستمضي بقية أوقات العمر سريعة كأنها أوقات يسيرة. ولذلك فمرور الأيام والأعوام ينبغي أن يكون سببا من أسباب التذكر لا من أسباب الغفلة. وقد جاء في النصوص بيان أن الاحتفال بما هو عيد يقتصر على عيدي الفطر وعيد الأضحى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى أهل المدينة وجدهم يحتفلون ببعض أعيادهم، فقال إن الله قد أبدلكم بها يومين هما يوم الأضحى ويوم الفطر. ولذلك فإقامة مثل هذه الحفلات ليست من الأمور المشروعة ولا الأمور التي يرغب فيها الشرع، بل هي مما يتضاد مع الحديث السابق.
1: نعم، هذا سؤال من إحدى المستمعات تقول بأنها تقول في بعض دعواتها: اللهم اجعلني مظلومة ولا تجعلني ظالمة، فما حكم هذه الدعوة؟
2: يحسن بالإنسان أن يدعو الله جل وعلا بألا يكون ظالما وألا يكون مظلوما، فقد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الدعوات التي يقولها عند خروجه من المنزل: اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل، أو أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. ومن هنا فمن المستحسن أن يدعو الإنسان ربه جل وعلا بألا يكون ظالما ولا مظلوما.
1: نعم، المستمع أبو مصعب يقول: هل الأفضل للمسافر إلا أن يترخص برخص السفر إذا كان صائما بألا يفطر، وإذا كان وقت الصلاة بألا يجمع ولا يقصر، خاصة مع وسائل السفر المريحة؟
2: المشقة ليست مرادة لذاتها في الشرع، وإنما المراد أن يكون العبد مطيعا لله عز وجل متبعا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فإن الأخذ بالرخص التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الأخذ بها أولى من ترك تلك الرخص، فجمع الصلاتين والقصر

0: الله صلى الله عليه وسلم، واتباع الهدي النبوي أولى وأحسن. وقد جاء في عدد من الأحاديث أن جماعة من أهل الزمان الأول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يريدون أن يزدادوا من العبادة بما يلحق المشقة بهم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فلما أخبر عمن يصوم جميع أيام الدهر قال: لا صام من صام الدهر، ثم أمره بأن يكتفي بصيام بعض الأيام دون بعضها الآخر. ولما جاء جماعة وقالوا بأنهم يقومون الليل كله، وأخبر أن أفضل قيام الليل ما كان يفعله داود عليه السلام حيث ينام أجزاء كثيرة من ليله، وهكذا لما أخبر عن بعضهم بأنه ترفع عن الزواج وظن أن في ترك الزواج شيئا يحبه الله جل وعلا، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل. ولذلك فإن المشقة ليست مرادة للشارع لذات المشقة، وإنما المراد أن يكون العبد مطيعا لله عز وجل، ومن طاعة الله أن يسير العبد على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومن هنا فإن العمل بالسنة أولى من إشقاق الإنسان على نفسه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وقد قال تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال جل وعلا: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليصلي أحدكم نشاطه. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وعندها امرأة فقال: من هذا؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال: ما عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إياكم والوصال، يعني في الصوم، فقالوا: إنك تواصل. قال: إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، فاكلفوا من العمل ما تطيقون. في نصوص كثيرة تؤدي هذا المعنى.
1: نعم، بهذه الإجابة مستمعينا الكرام نختم حلقتنا بوافر الدعاء لضيف برنامجنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فشكر الله لكم ما قدمتم معالي الشيخ من إجابات وتوجيهات للمستمعين والمستمعات.
0: بارك الله فيك ووفقك الله للخير، ونشكرك على حسن تقديمك، كما أسأله جل وعلا لفريق العمل معك توفيقا وسعادة ونصرة من عنده، كما أسأله جل وعلا للسائلين والمستمعين التوفيق لكل خير والهدى وصلاح الأعمال وتيسير الأمور، كما أسأله جل وعلا لعموم المسلمين أن يتولى الله شأنهم وأن يقضي حوائجهم وأن يصلح ذراريهم وأن يبارك لهم في أوقاتهم وأموالهم، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يبارك فيهم وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

0: وصحبته أجمعين. في الختام نتقدم بجزيل الشكر لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب الاستماع والمتابعة، ولزميلي في تسجيل الحلقة عثمان بن عبد الكريم الجويبر. إلى أن نلتقي معكم بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن محمد الشايع، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجهني من سورة القصص.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجهني من سورة القصص.
1: فرائد وفوائد. وفوائد.
0: السنة شجرة والشهور فروعها والأيام أغصانها والساعات أوراقها والأنفاس ثمرها، فمن كانت أنفاسه في طاعة فثمرة شجرته طيبة، ومن كانت في معصية فثمرته حنظل. وإنما يكون الجداد يوم المعاد، فعند الجداد يتبين حلو الثمار من مرها. والإخلاص والتوحيد شجرة في القلب، فروعها الأعمال وثمرها طيب الحياة في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة. وكما أن ثمار الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة، فثمرة التوحيد والإخلاص في الدنيا كذلك. والشرك والكذب والرياء شجرة في القلب، ثمرها في الدنيا الخوف والهم والغم وضيق الصدر وظلمة القلب، وثمرها في الآخرة الزقوم والعذاب المقيم. وقد ذكر الله هاتين الشجرتين في سورة إبراهيم.
2: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب.
3: وقرآن الفجر.
4: الحمد لله رب العالمين.
2: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد. أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات من محراب صلاة الفجر. تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.

النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلاً.

ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب

0: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
1: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد. أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر. تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.
2: تنبيهات حول الطهارة والصلاة.
3: من التنبيهات حول الطهارة والصلاة أن بعض المصلين في خطبة الجمعة والإمام يخطب ربما أنه تشاغل بشيء يقلبه بيده أو عبث بالجوال أو مس شيئا أمامه على الأرض ونحو ذلك، وهذا يشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. والمشروع للمسلم أن ينصت للخطيب ويستمع له. ومن التنبيهات أيضاً أن بعضهم إذا دخل إلى المسجد في صلاة الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الثاني أخذ يتابعه ثم كبر لتحية المسجد، والمشروع في هذا هو أن يصلي التحية ثم بعد ذلك ينصت لخطبة الجمعة. وبعضهم إذا جاء بعد الركوع في الركعة الثانية من الجمعة ثم سلم الإمام صلى هو ركعتين على أنهما جمعة، والواجب عليه في تلك الحال أن يصلي أربعاً لأنها فاتته الجمعة.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مراد من سورة فاطر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مراد من سورة فاطر.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 دقائق عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء.
5: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
1: مجالس الإقراء يأتيكم اليوم عند 1 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن
6: اقرأوا القرآن.
7: اقرأوا القرآن.
8: اقرأوا القرآن.
9: اقرأوا القرآن
10: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
11: شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأوا القرآن يأتيكم اليوم عند 24 دقائق عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
12: من المملكة العربية السعودية. هدى للمتقين.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها. هدايات الحديث الشريف. إعداد وتقديم
2: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
1: تنفيذ
2: أحمد بن محمد الرشيد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. نبدأ هذه الحلقة بذكر نص الحديث. الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. راوي هذا الحديث هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي رضي الله عنهما، وقد سبق التعريف به في حديث شريف سابق. والآن ننتقل بكم أحبتنا المستمعين الكرام إلى معاني كلمات هذا الحديث الشريف وأبرز مفرداته. أخذ أي أمسك بمنكبي. المنكب هو مجمع العضد والكتف، وقام النبي صلى الله عليه وسلم بفعل ذلك مع ابن عمر رضي الله عنهما لتنبيهه إلى التوجه إليه صلى الله عليه وسلم، وليجعله في اهتمام لما سيوصيه به. غريب الذي قدم بلدا لا مسكن له فيه يؤويه ولا ساكن يسليه، خال عن الأهل والعيال والعلائق، وهو مقيم في البلد حتى يرتحل عنه ولم يتخذه وطنا وسكنا. عابر سبيل، مار بالطريق لا يستقر فيه، ماش يمر بالبلد وهو راحل عنه غير متوقف فيه إلا ليتزود منه. وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت، إلى آخر ما قال رضي الله عنه، أي أن ابن عمر رضي الله عنهما تعلم هذا الدرس من رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعاه جيدا، فكان يقول هذه المقولة لنفسه ولغيره. وإليكم مستمعينا الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذا الحديث الشريف. يا عبد الله، أنت مسافر إلى الله، فالدنيا ليست دار إقامة، وإنما هي ممر إلى الآخرة. فالغريب لا يطمئن إلى ما يمر به ولا يتعلق به قلبه، فعلق قلبك بالله والدار الآخرة، فإنها دار القرار. الغريب لا يتعلق قلبه بالبلد الذي هو فيه، فكذلك المؤمن لا يتعلق قلبه بالدنيا. ازهد في الدنيا يحبك الله، فمن عرف حقيقة الدنيا وأنها دار ابتلاء لا دار جزاء هان عليه تركها. فلا تجعل الدنيا أكبر همك ولا مبلغ علمك، فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره فاجعل ذكر الله أكثر ذكرك. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف الانتباه إلى قصر الأمل والمبادرة بالأعمال الصالحة قبل هجوم الموت. اغتنم العمر قبل الفوات، فالعمر أنفاس معدودة، فإذا ذهب نفس لم يعد، فخذ من صحتك لمرضك، ومن شبابك لهرمك، ومن حياتك لموتك. فلا تؤجل التوبة والعمل الصالح، فإن الموت يأتي بغتة. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف وصية ابن عمر رضي الله عنهما الجامعة: اغتنم صحتك وفراغك وحياتك قبل ضدها. كن عابر سبيل لا مستوطنا، فعابر السبيل لا يحمل معه إلا ما يعينه على سفره. فتزود من الدنيا بالتقوى واجعل همك الآخرة، فمن كانت الآخرة همه جمع الله شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. الزهد الحقيقي أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك، تستعين بها على طاعة الله. من حفظ الدين حفظ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقواله وأفعاله وتقريراته وأحواله صلى الله عليه وسلم، وأحوالهم رضوان الله تعالى عنهم معه صلى الله عليه وسلم. عمارة الأوقات تكون دائما بطاعة الله تعالى وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يلقى الإنسان ربه وهو على حال طيبة. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف، المسافر في الدنيا يتهيأ للسفر بما يحتاج من الزاد والراحلة، وكذا المسافر إلى الآخرة يكون زاده التقوى. المؤمن يجعل الدنيا دار عمل وعبادة ليحصد ثواب ذلك في الآخرة. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف، الآخرة هي دار القرار، وليست الدنيا إلا دارا فانية ستنتهي إن عاجلا أو آجلا. على المؤمن أن يستحضر في قلبه دائما حالة الغريب أو المسافر لحاجته وغايته في تعامله مع شهوات الدنيا ومتطلباتها. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف، المؤمن لا يركن إلى الدنيا بل يعلق قلبه بالآخرة ليصل إليها في أسلم حال في دار إقامته الدائمة، فإذا فاجأه الموت كان كمن وصل إلى غايته. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف، لا تؤخر عملا من الطاعات إلى الصباح فلعلك تكون من أهل القبور، وإذا أصبحت لا تؤخر عمل الخير إلى المساء فقد يعالجك الموت. القلب لا يستقر إلا بالله، فمن تعلق بالدنيا تعذب بها، ومن تعلق بالله اطمأن وارتاح. فانظر إلى قلبك بماذا تعلق، فإن ملأته بحب الدنيا لم يبق فيه مكان لحب الله. الموت أقرب إليك من شراك نعلك، فلا تغتر بطول الأمل، فإن الموت لا يستأذن أحدا، فاستعد له بالتوبة والاستغفار والعمل الصالح. الدنيا مزرعة الآخرة، فما تزرعه اليوم تحصده غدا، فازرع في أرض قلبك بذور الإيمان والعمل الصالح، تسعد في جنة عرضها السماوات والأرض. العاقل من نظر في العواقب واستعد للرحيل. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف، خذ من الدنيا بقدر حاجتك منها ولتكن وسيلتك إلى الآخرة. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف، اغتنم حياتك في الدنيا فاجمع فيها ما ينفعك بعد موتك. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف، التفكير في فناء الدنيا وعدم دوامها يؤدي بالعبد إلى الاستقامة والمواظبة على الأعمال الصالحة. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف، التشبه بالغريب وعابر السبيل، فكلاهما لا يلتفت إلى الدنيا. الغريب يأخذ حاجته من البلد ويمشي إلى بلده، فهو يأخذ ما يوصله إلى بلده من الزاد ولا يركن إلى بلد الغربة. أنت في بلد غربة في هذه الدار، ودارك أمامك وهي الجنة دار المؤمنين، فاستعد لها وتأهب للرحيل إليها. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف، مبادرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تنفيذ وصاياه صلى الله عليه وسلم، وكذا التابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وتواصيهم على ذلك فيما بينهم، وثباتهم عليه، وقدوتهم وإمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله، ولذلك نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبذ الدنيا وراء ظهره هو وأصحابه، واطرحوها ولم يألفوها، فهجروها ولم يميلوا إليها، وزهدوا فيها حقيقة الزهد، ولو أرادوها لنالوا منها كل محبوب، ولوصلوا بها إلى كل مرغوب، ولكن علموا أنها دار معبر وممر، لا دار مقام ومستقر. انتهى كلامه رحمه الله. فيا عبد الله، لا تجعل الدنيا تسكن قلبك، واجعلها في يدك. فالقلب إذا تعلق بالله زهد فيما سواه. فعش في الدنيا غريبة، تكن عند الله قريبة. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام، نصل معكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
1: هدايات الحديث الشريف،
3: أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: هدايات الحديث الشريف.
3: إعداد وتقديم
2: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
1: تنفيذ
2: أحمد بن محمد الرشيد.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ رشيد القليب من سورة الملك وحتى سورة المعارج.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ رشيد القليب من سورة الملك وحتى سورة المعارج.
1: قرآنا عجبا.

0: يقول الله عز وجل: أفمن هذا الحديث تعجبون أيها المكذبون للنبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى تعجبون أي ترونه عجبا منكرا. ولهذا قالوا: أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. فهم يتخذون ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يتخذونه عجبا، والمراد عجب الإنكار والاستبعاد. وتضحكون يعني استهزاء لهذا الحديث الذي هو القرآن. وكذلك يضحكون بشرائع هذا الحديث، حيث كانوا يضحكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعباداته ويسخرون به. إذن تعجبون إنكار، وتضحكون استهزاء، ولا تبكون يعني لا تبكون من هذا الحديث خشية وخوفا وإنابة إلى الله عز وجل، بل هم أقسى الناس قلوبا والعياذ بالله، أو من أقسى الناس قلوبا، لا تلين قلوبهم ولا يبكون من خشية الله. وأنتم سامدون، سامدون أي غافلون بما تمارسونه من اللهو والغناء وغير ذلك. فسامدون قيل المعنى مغنون، وقيل المعنى غافلون، والصواب أن المراد غافلون عنه بالغناء وغيره مما تتلهون به حتى لا تسمعوا كلام الله عز وجل. فاسجدوا لله واعبدوا. والمراد بالسجود هنا الصلوات كلها وليس الركن الخاص الذي هو السجود. واعبدوا هذا عام لكل العبادات.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة النبأ وحتى سورة المطففين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يعلمون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة النبأ وحتى سورة المطففين.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب،
3: نور على الدرب،
2: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم غدا عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن جسر القلوب،
4: جسر القلوب.
2: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
4: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
2: يوم لا ظل إلا ظله. برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة النور.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة النور
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وأرباب العزائم والبصائر أشد ما يكونون استغفارا عقيب الطاعات لشهودهم تقصيرهم فيها وترك القيام لله بها كما يليق بجلاله وكبريائه، وأنه لولا الأمر لما أقدم أحدهم على مثل هذه العبودية ولا رضيها لسيده. وقد أمر الله تعالى وفده وحجاج بيته بأن يستغفروه عقيب إفاضتهم من عرفات، وهو أجل المواقف وأفضلها، فقال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. وقال تعالى: والمستغفرين بالأسحار. قال الحسن البصري رحمه الله: مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون الله عز وجل.
1: من درر الإمام ابن القيم. صفوة الأخلاق. قراءة في مكارم الأخلاق من خلال نصوص الكتاب والسنة.
3: الإسراف والتبذير وهما من مساوئ الأخلاق التي يعود ضررها على الفرد والمجتمع، ولذا اشتد تحذير القرآن منهما وصرح الشارع بالنهي عنهما، وأدلة ذلك في الكتاب والسنة. فمن الآيات قوله تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقوله سبحانه: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، وقوله جل شأنه: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ومن الأحاديث عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير مخيلة ولا سرف. رواه أحمد بسند صحيح.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة عسير على موجات الاف ام النماص 90.1 السودة 90.5 تهامة قحطان 97.7 بني عمرو 92 على موجات الاف ام.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورتي الجاثية والأحقاف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورتي الجاثية والأحقاف.
1: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة المؤمنون.

ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة المؤمنون.
1: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا ربنا، أحسنت خلقنا فأحسن خلقنا. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا زدنا علما. اللهم يا رب، نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن دخل بيوتنا مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك يا الله، يا أحد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا ذنوبنا، إنك أنت الغفور الرحيم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة الإسراء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أسأتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا

الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرت

واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعظهم وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم.

بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى.

خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأما

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة الإسراء.
1: في كل خطوة يخطوها حاج أو معتمر فرصة لك لتكون شريكا معنا في الأجر. جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن جمعية خيرية تعنى بتقديم خدمات نوعية للحجاج والمعتمرين بما يضمن راحتهم وسلامتهم خلال رحلتهم الإيمانية عبر مبادرات ميدانية وشراكات فاعلة تعزز جودة الخدمات واستدامة الأثر. فكن سبباً في خدمة ضيوف الرحمن واغتنم أجر الإحسان. ساهم اليوم من خلال زيارتك لمنصة التبرعات الخاصة بجمعية مواسم أو بالاتصال على الرقم والواتساب 053-13-11414. فخير العطاء ما بلغ بيت الله وخدم قاصديه.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية هدى للناس. الواحدة ظهرا إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
4: على تقديمها عبد الرزاق بن عبد الله العليوي السهله. بسم الله الرحمن الرحيم. برنامج خدمة ضيوف الرحمن يكشف عن تنفيذ 87 مبادرة خلال عام 2025 بالشراكة مع أكثر من 60 جهة وبنسبة امتثال بلغت 100%، وسجل البرنامج قدوم أكثر من 19,500,000 حاج ومعتمر من خارج المملكة، فيما تجاوزت نسب رضا الحجاج 91% والمعتمرين 94%، كما استقبلت الروضة الشريفة أكثر من 16 مليون زائر، وبلغ عدد المتطوعين 184,000، في تأكيد على التطور المتواصل لمنظومة خدمة ضيوف الرحمن تحقيقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030. نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة عدن، حيث أجرى خلال الفترة الماضية 400 عملية جراحية. وفي غزة وصل مركز الملك سلمان للإغاثة عبر المطبخ المركزي تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، حيث وزع المطبخ 25,000 وجبة غذائية على الفئات الأكثر احتياجا في وسط قطاع غزة وجنوبه. وفي سوريا وبرعاية وتمويل مركز الملك سلمان للإغاثة نظم مشروع بسمة لرعاية الأيتام برنامجا للاحتفال بالأيتام بعد انتهاء العام الدراسي في ريف دمشق. أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا فتح باب التسجيل للحصول على شارات محترفي الذكاء الاصطناعي في المملكة، وتأتي هذه الخطوة في إطار اهتمام سدايا بتأسيس إطار مرجعي لتقييم المختصين في البيانات والذكاء الاصطناعي بوصفها المرجع الوطني لهذه التقنيات المتقدمة من تطوير وتعامل وتنظيم، واعتمادها وفق معايير علمية وتطبيقية توازي أرفع المعايير المعتمدة دولياً. انطلقت في منطقة الباحة النسخة الخامسة من مهرجان خيرات الباحة في سوق رغدان التاريخي بمشاركة 15 ركنا للمزارعين والنحالين، وذلك في إطار الجهود القائمة لدعم المنتج المحلي وتمكين المزارعين وتعزيز تسويق المنتجات الزراعية والعسل في المنطقة، وذلك على مدار 3 أيام. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مفاوضات مع إيران تجرى حاليا، ووصف ترامب في تصريح صحفي بالبيت الأبيض المحادثات بأنها الفرصة الأخيرة لطهران للتوصل إلى اتفاق وتوقيع وثيقة جديدة. قتل فلسطينيان وأصيب آخرون مساء أمس في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مركبة مدنية جنوب مدينة غزة. إلى ذلك أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مقتل أكثر من 150 فلسطينيا في غزة خلال شهر يوليو جراء استمرار الغارات الإسرائيلية، بينهم أطفال ومدنيون. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا في يونيو إلى أكثر من 6,000 قتيل، فيما لا يزال نحو 20,000 شخص يعيشون في مخيمات مؤقتة. دمرت حرائق غابات مستعرة في ضواحي سبوكين بولاية واشنطن لليوم الثالث على التوالي ما لا يقل عن 700 مبنى، وأجبرت عشرات الآلاف من السكان على الفرار من منازلهم داخل وحول ثاني أكبر مدينة من حيث عدد السكان في الولاية. ونختم موجزنا مستمعينا الكرام بحالة الطقس المتوقعة بمشيئة الله تعالى لهذا اليوم على أجواء المملكة، حيث تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على المنطقة الشرقية، وأجزاء من مناطق الرياض تصل إلى 48 درجة مئوية، فيما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل والقصيم. من إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية قدمت لحضراتكم موجز الواحدة ظهرا لهذا اليوم الثلاثاء. شكرا لكم على طيب المتابعة. كان معكم من التنفيذ الزميل محمد بن سعيد الغامدي. دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: خصنا الله بكتابه
1: وشرفنا بخطابه،
0: فيا لها من نعمة سابغة
1: تستوجب الشكر والرعاية،
0: ويا لها من حجة بالغة
1: تستلزم التعلم والعناية.
0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
1: تقدم
0: مجالس الإقراء. مجالس الإقراء
1: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون
0: علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم،
1: العد والرسم،
0: التلقي والأداء،
1: الوقف والابتداء،
0: القراءات والتوجيه.
2: مجالس الإقراء
1: يعد البرنامج ويقدمه
0: الدكتور عثمان بن عبد الله الدبيخي.
3: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامج مجالس الإقراء. هذا البرنامج الذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، هذه الإذاعة الطيبة المباركة من هذا البلد الطيب المبارك المملكة العربية السعودية، أدام الله عزها في كتاب ربها وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الفضلاء، في هذا اللقاء نستضيف شيخين كريمين، الشيخ إبراهيم بن محمد بن خنين والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المطلق، فحياكم الله مشايخنا الفضلاء وبارك الله فيكم.
4: حياكم الله فضيلة الشيخ، وحيا الأخوة المستمعين الكرام.
5: حياكم الله فضيلة الشيخ والمستمعين الأفاضل.
3: في هذا اللقاء نتحدث في هذه الآيات الأخيرة من سورة آل عمران، في العشر الآيات الأخيرة، تسمى العشر وهي 11، ولكن يطلق عليها هكذا كما جرت عادة العرب أنهم يطلقون بالتقريب. فهذه العشر الآيات من أواخر سورة آل عمران، تحدثنا في أولها في حلقة سلفت، ولعلنا نكمل في هذه الحلقة ما ابتدأناه في تلك الحلقة. كنا تحدثنا عن قوله جل ذكره: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. شيخ إبراهيم، لعلك تتحدث لنا وتربط لنا الحديث في سابقه، بارك الله فيكم.
4: قال الله تعالى: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، أي إن من أدخلته النار يا ربنا فقد أهنته وفضحته، ودخلوا النار بظلمهم، وليس للظالم يوم القيامة أحد ينقذه من عذاب الله. ومناسبتها لما قبلها أنهم لما سألوا ربهم أن يقيهم عذاب النار أتبعوا ذلك بما يدل على عظم ذلك العقاب وشدته، وهو الخزي، ليكون موقع السؤال أعظم، لأن من سأل ربه أن يفعل شيئا أو أن لا يفعله، إذا شرح عظم ذلك المطلوب وقوته كانت داعيته في ذلك الدعاء أكمل، وإخلاصه في طلبه أشد، والدعاء لا يتصل بالإجابة إلا إذا كان مقرونا بالإخلاص، فهذا تعليم من الله لعباده في كيفية إيراد الدعاء. وهذه الآيات وما بعدها من الآيات قدرت بلفظ ربنا، وهذا هو التوسل إلى الله تعالى بالربوبية حال الدعاء، بتعبيرهم في دعائهم باسم الربوبية أو وصف الربوبية دون اسم الجلالة، لأن الربوبية بها الخلق والملك والتدبير والقيام بأمور العباد وإصلاحها، ولما في الربوبية من الدلالة على الشفقة بالمربوب ومحبة الخير له، ومن الاعتراف بأنهم عبيده، فكان العبد متعلقا بمن شأنه التربية والرفق والإحسان، ولتتأتى الإضافة المفيدة التشريف والقرب. وقد تكرر ذلك اللفظ في هذه الآيات 5 مرات، كل ذلك على سبيل الاستعطاف وتطلب رحمة الله تعالى بندائه بهذا الاسم الشريف الدال على التربية والملك والإصلاح. فيه أيضا دلالة على الإلحاح في المسألة واعتماد كثرة الطلب من الله تعالى وتكرار الدعاء من أسباب الإجابة.
3: بارك الله فيكم. في هذه الآيات أيضا شيخ عبد الله، في قول الله جل ذكره: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخره، هذا كما نرى أنه أورثهم تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الباطل الدعاء بأن يقيهم عذاب النار، وبينوا أن من دخل النار فقد حل به الخزي والهوان والذل، وأنه لا يدخلها إلا ظالم، وأن الظالم لا ناصر له. كل ذلك من ثمرات التذكر ذكر الله سبحانه وتعالى والتفكر فيما خلق. لكن هذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الطائفة من عباده المؤمنين، نرى في هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى يحسن إليهم ويلهمهم الدعاء باللفظ المستطاب الذي يستطيبه الله سبحانه وتعالى، وبآخر الأمر يستجيب له في قوله فاستجاب لهم ربهم.
5: نعم.
3: لو وضحتم لنا ذلكم في عبارة بارك الله فيكم.
5: لما حكى الله تعالى كما ذكرتم المواظبة على الذكر والتفكر والتذكر، حكى عنهم أنهم أثنوا على الله تعالى، وحكى عنهم أنهم بعد الثناء اشتغلوا بالدعاء، بينا في هذه الآية أنه استجاب لهم بعد ذلك، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. أجاب الله تعالى أولئك الداعين بأن عمل كل عامل منهم محفوظ لديه قل أو كثر، وسواء كان صادرا من ذكر أو أنثى، فلا فرق بينهم في الثواب أو إجابة الدعوات، مثل ما أنه لا فرق بينهم في اتباع ملة الإسلام.
3: لكن الذي صنعوه هو لما سمعوا المنادي ينادي للإيمان،
5: نعم قالوا ربنا،
3: توسلوا، نعم هم كذلك توسلوا بهذا الأمر،
5: توسلوا بالإيمان، قالوا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا.
3: هذه استجابتهم هم،
5: نعم هذه استجابتهم، ثم جاءت استجابة الله تعالى لهم بعد ذلك.
3: نعم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أنه هداهم لإجابة الأنبياء.
5: نعم،
3: فاستجاب لهم ربهم دعاءهم. نعم شيخ إبراهيم.
4: نعم، وفي هذه الآية بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذل الجهد في دعوة الخلق إلى الحق، لأن النداء يكون برفع الصوت مناديا ينادي، فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو الناس بأعلى صوته يناديهم للإيمان،
3: للإيمان أن آمنوا
4: بربكم،
3: أن آمنوا بربكم. أيضا في لفظة أن آمنوا بربكم، هذه اللفظة التفسيرية لقوله ينادي للإيمان، فيها تأكيد على التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يدعو إلى نفسه وإنما يدعو
5: إلى الله تعالى،
3: إلى الله تبارك وتعالى، أن آمنوا بربكم.
5: نعم، وفيها ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. في هذه الآية كما أنها فيها الدعاء، إلا أن فيها الإيمان بالغيب، يعني ربنا وآتنا ما أمنا به على ألسنة رسلك فعملنا به وآمنا بيوم القيامة فلا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ففي هذه الآية إيمان بالغيب،
3: إيمان بالغيب من جهة
5: عملهم بهذه الوعود التي جاءت على ألسنة الرسل.
3: كذلك المنادي هو محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك يصلح أن نقال المنادي هو القرآن الذي بقي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم ينادي كذلك للإيمان، فالقرآن ينادي للإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الذي أوتيته وحي أوحاه الله إليه فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، فبقي القرآن ينادي إلى الله سبحانه وتعالى، ينادي للإيمان بالله تبارك وتعالى أن آمنوا بربكم. فالمنادي الأول هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن المنادي الباقي هو
5: القرآن،
3: هو القرآن الذي يبقى إلى أن يرفعه الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان. قرآن، لأن كثيرا ممن وصفهم الله عز وجل بهذه الصفة في هذه الآيات ليسوا ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولا عاينه، فلم يسمعوا دعاءه إلى الله تبارك وتعالى ونداءه، ولكنه القرآن، وهو نظير قوله جل ثناء مخبرا عن الجن إذ سمعوا كلام الله يتلى عليهم أنهم قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، يهدي إلى الرشد. فلعل هذا هو من الإجابات في قوله ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، فيكون هو محمد صلى الله عليه وسلم ابتداء، والقرآن الكريم كلام الله عز وجل دواما.
5: وقد يتبادر إلى الذهن في قول الله تعالى ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة أن الخلف في وعد الله محال، فكيف طلبوا بالدعاء ما علموا أنه لا محالة واقع؟ الجواب من وجوه: الأول أنه ليس المقصود من الدعاء طلب الفعل، بل المقصود منه إظهار الخضوع والذلة والعبودية وكمال الضراعة والابتهال، وقد أمرنا بالدعاء في أشياء نعلم قطعا أنها توجد لا محالة. قال رب احكم بالحق فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. الوجه الثاني أن وعد الله تعالى لا يتناول أحد الأمة بأعيانهم، بل يتناول بحسب الأوصاف، فإنه تعالى وعد المتقين بالثواب ووعد الفساق بالعقاب. فمعنى هذا الدعاء وفقنا للأعمال التي بها نصير أهلا لوعدك، واعصمنا من الأعمال التي نصير بها أهلا لعقابك، للعقاب والخزي. وعلى هذا التقدير يكون المقصود من هذه الآية طلب التوفيق للطاعة والعصمة عن المعصية، فهذه الدعوات ليست لخوفهم من إخلاف الميعاد، فإن الله لا يخلف الميعاد قطعا، بل لخوفهم من ألا يكونوا من جملة الموعودين بسبب تغير الحال وسوء الخاتمة والمآل، ف فمرجعها إلى الدعاء بالتثبيت، نسأل الله تعالى الثبات.
3: وخلاف الوعد إما أن يكون للعجز أو عدم القدرة على الوفاء به، أو يكون لقصد خلاف ما وعد به، وكلاهما منزه ينزه الله سبحانه وتعالى عنه
5: سبحانه
3: تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى على ما يشاء قدير، وإذا وعد جل جلاله أتم وعده فلا يخلفه. في قوله جل ذكره أن آمنوا بربكم فآمنا، أي صدقنا واتبعنا وقمنا بواجب هذا التصديق من العمل. فالإيمان إذن هو اعتقاد في الجنان
5: وقول باللسان
3: وعمل بالأركان كما هو معلوم. قال فآمنا ثم طلبوا فقالوا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، يعني مع إيماننا وتصديقنا وقيامنا بالعمل، لكنه لا بد أن يحدث عندنا خلل في العمل. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين
5: التوابون.
3: ولو لم تذنبوا
5: ذهب الله بكم،
3: ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. فالذنب حاصل، حتى الكفار في الجاهلية يقولون وهم يطوفون بالبيت إن تغفر اللهم تغفر جما، أي تأتي على الذنوب كلها لا تدع منها شيئا فتغفرها، وأي عبد لك لا ألم، أي عبد لم يحدث منه زلل وخطيئة. فلذا قالوا وإن كنا قد آمنا إلا أننا بحاجة إلى أن تغفر لنا ذنوبنا وتكفر عنا سيئاتنا وأن تسددنا وتجعل وفاتنا وفاة على الإيمان نلحق بها الأبرار، وتوفنا
5: مع الأبرار.
3: لماذا قال فاغفر لنا ذنوبنا ثم عطف عليها وكفر عنا سيئاتنا؟
5: تكرار.
3: هنا قيل أن التكرار
5: يفيد التأكيد
3: والمبالغة في الدعاء، وقيل أنه إذا جاءت الذنوب والسيئات فأريد بالذنوب الكبائر
5: والسيئات الصغائر.
3: ولذا قال فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. ومن المعلوم أن اجتناب الكبائر مكفر
5: للصغائر.
3: قال جل ذكره
5: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم.
3: أحسنتم. لكن إذا كان الإنسان قد يحدث منه كبائر وهو لا يعلم بها أحيانا، خاصة من الذنوب القلبية التي لا يحس بها لا يشعر بها، فقد يحدث منه بعض هذه الأشياء فلا تغفر صغائره. فهم بحاجة إلى هذا الدعاء، لأن الإنسان قد يأتي من الذنوب والخطايا كثيرا من الكبائر والصغائر لا يشعر بها. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا ويغفر لنا ويكفر عنا ذنوبنا ويغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا. قال وتوفنا مع الأبرار. الأبرار هم خلصاء الله من عباده وأصفيائه كالأنبياء، فالأنبياء في جملتهم واحدهم بر وبار، والبر هو الذي أدركته رحمة الله سبحانه وتعالى وصار مخلصا صفيا من أصفياء الله تبارك وتعالى، فوفقه الله وهداه وسلك به مسلك عباده الأخيار. ولهذا قال الله عز وجل في واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. فالأبرار من عباد الله هم الأخيار الذين اصطفاهم الله جل ذكره. وإذا توفى الله عبده حين الوفاة وكان مع الصالحين الأبرار فقد خرج من هذه الدنيا بسلام. قال الله عز وجل عن يوسف عليه السلام ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، ما الذي طلبه؟ قال توفني مسلماً
5: وألحقني بالصالحين.
3: في قوله جل ذكره ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، تحدثت عنها يا شيخ عبد الله، على رسلك يعني على ألسنة الرسل، من نوح عليه السلام أول أنبياء الله أول الرسل الذين أرسلهم الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم خاتمهم. قال ما وعدتنا على رسلك، وهو ما ذكر من دعاء نوح للمؤمنين ودعاء إبراهيم بالأنبياء أبينا عليه السلام، وكذلك استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، فهم يطلبون أن يدخلوا في سلك هؤلاء الذين يغفر لهم وقد دعا لهم أول الأنبياء وآخرهم وما بينهم. ثم يقول ولا تخزي

0: استجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض.
1: يقول الحسن ما زالوا يقول ربنا ربنا حتى استجاب لهم، فمن كرر وألح فهو في الأصل أن الله عز وجل يستجيب له، ما لم يقم مانع من موانع إجابة الدعاء. كذلك الرجل الذي يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه للسماء يا رب يا رب، فحالته تدعو إلى الإجابة، ولسان قوله يدعو إلى الإجابة، وإلحاحه يدعو إلى الإجابة، ولكن لما كان مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فهنا امتنع، نعم امتنعت الإجابة، نسأل الله عز وجل العافية والسلامة.
0: وصيغة الماضي في استجاب إذان بتحقق الاستجابة، وأيضا أجاب واستجاب بينهما فرق، ذلك أن السين والتاء للتأكيد، استجاب أخص من أجاب، لأن قولنا استجاب يقال لمن قبل ما دعي إليه، وأجاب أعم فيقال لمن أجاب عموما بالقبول ولا الرد. وأيضا هذه الآية فيها التفات، حيث التفت من الغيبة إلى التكلم والخطاب، كان يحكي عنهم بالغيبة ثم قال فاستجاب لهم ربهم، تكلم عنهم من الغيبة إلى الخطاب لإظهار كمال الاعتناء بشأن الاستجابة وتشريف الداعين بشرف الخطاب، والمراد تأكيد الاستجابة ببيان سببها والإشعار بأن مدار أعمالهم التي قدموها على الدعاء لا مجرد الدعاء، فسبب القبول كما ذكرتم فضيلة الشيخ سبب رد الدعاء هو عملهم، هذا عمل من أكل الحرام، وسبب قبول الدعاء هو عملهم،
1: نعم،
0: وإنما الدعاء كان سببا في تلك الاستجابة.
1: إذن كل هذا العقاب والثواب كله متعلق بصنيع العبد وعمله. في قوله أو أنثى جاء في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ألا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء، تقول يعني تتعجب أنها لم يسمع الله سبحانه وتعالى ذكر النساء في الهجرة وهن هاجرن، فذكر فجاءت هذه الآية أنزل فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا، فذكرت الهجرة أول وصف الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأودوا في سبيلي إلى آخره، فذكر الأنثى هنا جاء فيه، وهذا الحديث عند الترمذي وكذلك أخرجه الحاكم وغيره. نعم
2: نعم، وأيضا فضل الشيخ ذكر النساء فيه دفع للتوهم أن النساء لا حظ لهن في تحقيق الوعد الذي وعد الله على ألسنة رسله، فجاء هذا البيان لدفع هذا التوهم.
1: في قوله بعضكم من بعض ما المراد بها هنا؟ هذا ابتداء وخبر، فكأنه يشير إلى أن دينكم واحد وعملكم واحد وغايتكم واحدة وهي رضا الله سبحانه وتعالى.
2: وأيضا فيه دلالة على أنه لا فرق بينهم في الثواب وإجابة الدعوات، مثلما أنه لا فرق بينهم في اتباع ملة الإسلام.
1: حسنت. كما أن في الثواب والأحكام والنصرة وشبه ذلك، فقال من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، وشبه ذلك مما ذكرنا كما الذكاء الثواب والأحكام والنصرة وغيرها، فهذه كلها بين الذكور والإناث في كثير من الأعمال يشتركون فيها في الأعمال وفي ثوابها. قال فالذين هاجروا ابتدى بإيش؟
2: بالهجرة
1: لعظيم مكانتها في الإسلام.
2: نعم. لأنهم غادروا ديارهم وأوطانهم وأقوامهم ومساكنهم
1: هجروها
2: ومنازلهم. نعم. هجروها
1: ولذلك سميت هجرة.
2: نعم. واستوطنوا دارا جديدة دار الإيمان مع إخوان جدد مع إخوانهم في الله.
1: والإنسان عزته ومكانته في مكانه الذي ولد فيه وفيه أهله، فإذا انتقل إلى مكان آخر هو يترك ذلك المكان الذي فيه عزته ومكانته وماله وحميته وقرابته، ثم ينتقل إلى مكان آخر يكون فيه غريبا ضعيفا، لكنهم هم قدموا هذا لرضوان الله سبحانه وتعالى.
2: نعم، وشك هذه أيضا المقولة التي تقال، هذه فيها دلالة على صحة المقولة التي تقال من خرج من داره قل مقداره.
1: نعم.
2: ولكن هم خروجهم كان لأمر مختلف، كان بسبب إيمان بالله تعالى وطاعتهم له واستجابة لأوامر الله
1: ونصرة
2: لدين الله، وقد حصلهم من المضايقة والأذى من قومهم ما ألجأهم للخروج من بين أظهرهم فهاجروا إلى ديار الإيمان.
1: وعادة الإنسان يتقوى بقرابته
2: وعشيرته. نعم.
1: فإذا تركهم فلن يجد قوة يستقوي بها بعد ذلك، لكنهم تركوا أوطانهم، تركوا أموالهم، تركوا أهليهم، كل ذلك في سبيل الله سبحانه وتعالى، ولذلك تبقى هذه الهجرة لهم

0: ولما رجعوا رضي الله تعالى عنهم في حجة الوداع وغيرها وجههم النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقوا على هجرتهم، فلا يمكثوا في مكة إلا القدر الذي تكون فيه عبادة الحج، وبعدها يخرجون لتبقى هجرتهم ويذهبون إلى ذلك البلد الذي ساروا إليه والمدينة.
1: فهم أوذوا في سبيل الله لإعلاء كلمته، وقاتلوا في سبيله لإعلاء كلمته، وقتلوا في سبيله تقتيلا كثيرا ثم حدث لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: على قراءة وقتلوا كذلك، وقتلوا وقاتلوا وقتلوا. قال لأكفرن عنهم سيئاتهم، الآن يأتي ثواب الله سبحانه وتعالى وعطاؤه، فيقول لأكفرن عنهم سيئاتهم. التكفير كفر هو الستر
1: تغطية
0: والتغطية، فيسترها عليهم في الدنيا وكذلك يسترها عليهم في الآخرة، فلا يحصل لهم توبيخ ولا معاقبة عليها ولا يلحقهم منها أي أذى في ذلك المقام، حتى إن الله عز وجل إذا أراد أن يعرف عبده شيئا من غدراته فإنه يستره سبحانه وتعالى ويضع عليه كنفه أي ستره فلا يعلم به أحد، فيعرفه بتلك الغدرات ويذكره بها ثم يقول أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فالحمد لله رب العالمين. قال لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. ولعل الوقت هنا أيها الفضلاء أزف، فنستأذنكم مشايخنا، تقدم لكم بالشكر الجزيل ما قدمتماه لنا شيخينا الكريمين الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المطلق والشيخ إبراهيم بن محمد بن خنين، بارك الله فيكما وشكر الله لكما. شكرنا موصول مستمعينا الأفاضل على حسن استماعهم وتكرمهم في متابعتهم. هذه تحية من مسجل هذا اللقاء عثمان بن عبد الكريم الجويبر، شكر الله له. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: وفي ختام هذه الحلقة تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم الدكتور عثمان بن عبد الله الدبيخي،
3: تنفيذ خالد بن إبراهيم الجربوع،
2: ويتجدد بكم اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سور العنكبوت والروم ولقمان.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سور العنكبوت والروم ولقمان.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اقرأوا القرآن.
2: اقرأوا القرآن.
3: اقرأوا القرآن.
4: اقرأ اقرأ اقرأ القرآن.
5: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
6: شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأوا القرآن يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس العقيدة.
7: مجالس العقيدة
1: حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند 1 ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن جسر القلوب.
8: جسر القلوب.
9: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
10: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
9: يوم لا ظل إلا ظله.
1: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
11: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
12: هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة الأحزاب.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة الأحزاب.
1: تلكم الجنة حثيات الرب تبارك وتعالى الذين يدخلهم الجنة. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قال يزيد بن الأخنس: والله ما أولئك في أمتك يا رسول الله إلا مثل الذباب الأصهب في الذباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله وعدني 70,000 مع كل 1,000 70,000. وزاد في 3 حثيات. وعن أبي بكر بن عمير عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وعدني أن يدخل من أمتي 300,000 الجنة. فقال عمير: يا رسول الله زدنا. فقال: هكذا بيده. فقال عمير: يا رسول الله زدنا. فقال عمر: حسبك يا عمير. فقال: ما لنا ولك يا ابن الخطاب، وما عليك أن يدخلنا الله الجنة. فقال عمر: إن الله عز وجل إن شاء أدخل الناس الجنة بحفنة أو بحثية واحدة. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: صدق عمر. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000. قالوا: زدنا يا رسول الله. فقال: وهكذا. وحثى بيده. قالوا: يا نبي الله، أبعد الله من دخل النار بعد هذا. تلكم الجنة.
0: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: ذكر سعيد بن المسيب حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض فقال: أجلسوني، فإني أكره أن أحدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع. وقال مصعب بن عبد الله رحمه الله: كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة الحديد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة الحديد.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن، شرح عمدة الأحكام.
4: شرح عمدة الأحكام
5: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
4: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
5: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم غدا عند 10:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن.
6: محاضرة الأسبوع.
7: محاضرة الأسبوع.
8: محاضرة الأسبوع.
9: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع تأتيكم كل خميس عند 4:10 عصرا.
10: إذاعة القرآن الكريم
11: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
12: جسر القلوب.
13: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
14: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
13: يوم لا ظل إلا ظله.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
12: جسر القلوب.
13: جسر القلوب
14: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
13: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها.
12: جسر القلوب.
13: جسر القلوب.
14: جسر القلوب إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
15: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته. أما بعد، فقد جبلت نفوس الطيبين على حب من أحسن إليها، وتعلقت قلوبهم بمن كان له فضل عليها، وليس أعظم إحسانا من الوالدين، فقد قرن الله حقهما بحقه وشكرهما بشكره، وأوصى بهما إحسانا بعد الأمر بعبادته وتوحيده، فقال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. رواه البخاري. وأقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله. قال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. رواه مسلم. أيها الأحبة، إنها وصايا ربانية ونبوية في العناية الفائقة بعلاقة الولد بوالديه، تلك العلاقة التي لا يكون البر فيها سدادا لما قدماه من الإحسان للولد، لأن هذا أمر متعذر، بل هو وفاء بشيء يسير مما قدماه من الرعاية له في صغره والمساندة له في كبره. ولذا وجب على الولد أن يقيم علاقته بوالديه على البر والإحسان، فيقدم كل خير لهما بالقول والفعل، ويعاملهما بلطف ورفق دائمين، فيحسن الخطاب بين أيديهما بأدب جم، متجنبا التأفف وكل لفظ أو أسلوب فيه نهر ولو كان بحرف واحد. لذا قال الله سبحانه: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وهو مع هذا كله يخفض جناح الذل لهما مهما بلغ من جاه أو علم أو مال، مضمنا كلامه دعوات طيبات تشملهما بالرحمة من الرحيم الرحمن، مستذكرا ضعف صغره حينما كان في حال القوة يلفانه بالرحمة والحنان. قال سبحانه: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومن أسس علاقة الولد بوالديه الطاعة في المعروف، فيستجيب لأوامرهما في غير معصية الخالق، ويقدم رغبتهما على رغبات النفس قدر الإمكان، ويلتزم بخدمتهما بكل ما يستطيع، وينفق عليهما عند حاجتهما، خاصة في مرحلة الكبر والضعف التي أكد عليها القرآن الكريم. قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي لا تنفض ثوبك فيصيبهما الغبار. أما إكرام الوالدين فهو من شيم الكرام الأوفياء الراغبين في الأجور والدرجات العلى من العزيز الغفور، ومن ذلك حسن استقبالهما وتقبل رأسيهما ومناداتهما بأحسن الكنى والألقاب وتقديم ما يسرهما من الضيافة والهدايا وحسن توديعهما وإبداء ما يستطيع من البشاشة والفرح بالجلوس معهما والإنصات الفعال لحديثهما وعدم الانشغال بأي شيء في حضرتهما ولو كان الانشغال بنوافر العبادات. قال محمد بن المنكدر رحمه الله: بات أخي عمر يصلي وبت أغمز أي أدلك قدم أمي وما أحب أن ليلتي بليلته. انتهى كلامه رحمه الله. وعلاقة الولد بوالديه مع هدف الإحسان إليهما والبر بهما لأنهما يستحقان ذلك، إلا أن الهدف الأبقى هو إرضاء الله بإرضائهما والفوز بجنته ورضاه، كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. رواه مسلم. أضف إلى ذلك سلمك الله ما يلقاه البار بوالديه من الفلاح في الحياة والنجاة من كثير من الكروب، فبالبر تسعد النفوس وتنشرح الصدور، ويرى البار بوالديه السعادة بأم عينيه بركة في صحته وماله وذريته. ولعلنا نتذكر النفر الثلاثة الذين أطبقت الصخرة عليهم الغار، فكان من أمرهم أن توسلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالهم، ففرج الله عنهم ما هم فيه من الكرب والغم. فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لأغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي في طلب شيء يوما، فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما، فوجدتهما نائمين، وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا. رواه البخاري. ولقد أحسن الشاعر حيث قال: فكيف تنكر أما ثقلك احتملت وقد تمرغت في أحشائها شهرا، وأرضعتك إلى حولين مكملة في حجرها تستقي من ثديها الدررا، وعاملتك بإحسان وتربية حتى استويت وحتى صرت كيف ترى. والوالد الأصل لا تنكر لتربية، واحفظه لا سيما إن أدرك الكبرى، فما تؤدي له حقا عليك ولو على عيونك حج البيت واعتمرا. أيها الكرام والكريمات، والعلاقة بالوالدين لا تنقطع بالموت، بل حتى بعد الممات لهما حق على ولدهما بصلة أهل ودهما، كما أن مما يصل أجره إلى الوالدين بعد وفاتهما كما في الحديث: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، رواه مسلم. فاللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، واجزهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
11: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
14: جسر القلوب.
13: جسر القلوب
14: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
13: يوضح حقوق العلاقات وآدابها، ويبين مقاصدها وثمارها.
14: جسر القلوب.
13: جسر القلوب.
14: جسر القلوب، إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح البدير من سورة المائدة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح البدير من سورة المائدة.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن دخل بيوتنا مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق المقام يوم القيامة. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، ونعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم إنا نعوذ بك من الهدم، ونعوذ بك من التردي، ونعوذ بك من الغرق والحرق والهرم، ونعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، ونعوذ بك أن نموت في سبيلك مدبرين، ونعوذ بك أن نموت ملدوغين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورة النساء.

معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورة النساء.
1: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة الرحمن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة الرحمن.
1: في كل يوم اثنين وخميس فرصة جديدة لأجر يتجدد. ساهم في تفطير الصائمين في المسجد الحرام عبر جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن، واجعل لك نصيبا من الأجر مع كل صائم يفطر على عطائك. تبرعك اليوم يصنع أثرا ويعين صائما ويمنحك بإذن الله أجر الإطعام. ساهم الآن من خلال الاتصال والواتساب 0531-31-1414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن وأحيي سنة الصيام بالعطاء والإحسان.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس. الرابعة عصرا، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى نشرة الرابعة على تنفيذها خالد المالكي ويقرأها خالد بن أسامة المصري، وأستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. فالعناوين: صدور أمر سام بالموافقة على تعيين أعضاء مجالس مناطق المملكة الثلاثة عشر في فترتها الثامنة لمدة 4 سنوات بمشاركة 334 متسابقا ومتسابقة يمثلون 133 دولة حول العالم. مكة المكرمة تشهد بعد غد الخميس انطلاق الدورة 46 لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم. مركز الملك سلمان يواصل مشاريعه الطبية والإغاثية في اليمن وسوريا. منظمة التعاون الإسلامي تدين الجرائم الإسرائيلية المتصاعدة في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة. من الإيجاز إلى التفاصيل: صدر أمر سام بالموافقة على تعيين أعضاء مجالس مناطق المملكة 13 في فترتها الثامنة لمدة 4 سنوات، وتمثل مجالس المناطق إحدى الركائز الداعمة للتنمية في مناطق المملكة من خلال إسهام الكفاءات الوطنية من أبناء الوطن في دعم مسيرة التنمية المحلية، وذلك منذ نحو 30 عاما بإشراف صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ومتابعة أصحاب السمو أمراء المناطق، بما يعزز التكامل بين الجهات الحكومية وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة في مختلف مناطق المملكة. تنطلق بعد غد الخميس الدورة 46 لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في مكة المكرمة بمشاركة 334 متسابقا ومتسابقة يمثلون 133 دولة حول العالم، لتكون الأعلى منذ انطلاق المسابقة، وبمجموع جوائز يبلغ أكثر من 10 ملايين ريال. وتهدف المسابقة إلى تشجيع أبناء وبنات المسلمين على الإقبال على كتاب الله حفظا وفهما وتدبرا، وإذكاء روح المنافسة الشريفة بين حفظة كتاب الله وربط الناشئة بالقرآن العظيم، وإبراز جهود المملكة وريادتها في خدمة القرآن الكريم وتعليمه ورعاية حفظته. أتاحت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبر موقعها الإلكتروني حزمة من الخدمات الرقمية التي تمكن زوار المسجد النبوي من التخطيط المسبق لزيارتهم والاستفادة من الخدمات المقدمة، بما يسهم في تعزيز تجربة الزائر ورفع جودة الخدمات الرقمية. وتوفر الخريطة التفاعلية معلومات محدثة عن مرافق المسجد النبوي ومواقع الخدمات، بما يساعد الزائر على سهولة التنقل والوصول إلى وجهته، فيما تتيح خدمة حالة كثافة مسار السلام الاطلاع على مستوى الكثافة في المسار، إلى جانب خدمة متابعة إشغال المصليات، بما يعين الزائر على اختيار الوقت والموقع المناسبين للصلاة. كشف برنامج خدمة ضيوف الرحمن عن تنفيذ 87 مبادرة خلال عام 2025 بالشراكة مع أكثر من 60 جهة وبنسبة امتثال بلغت 100%. وسجل البرنامج قدوم أكثر من 19.5 مليون حاج ومعتمر من خارج المملكة، فيما تجاوزت نسب رضا الحجاج 91% والمعتمرين 94%. كما استقبلت الروضة الشريفة أكثر من 16 مليون زائر، وبلغ عدد المتطوعين 184,000، في تأكيد على التطور المتواصل لمنظومة خدمة ضيوف الرحمن تحقيقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030. مدير التواصل الاستراتيجي والإعلام لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن المهندس خالد الشمري تحدث للإذاعة عن التقرير السنوي، نتابع.
3: واليوم أطلق البرنامج تقريره السنوي الذي يحمل شعار شرف وأثر، تعبيرا عن الشرف الذي تورثه هذه البلاد قيادة وشعبا، وأيضا أثرا يلامس ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزائرين، أيضا نتيجة النقلة التحولية التي احدثتها رؤية المملكة في رحلة ضيوف الرحمن، والتي أصبحت اليوم واقع نعيشه. ولعلي أتطرق لأبرز مضامين التقرير، ويحمل بين طياته الكثير من المنجزات، حيث استقبلت المملكة أكثر من 19 مليون حاج ومعتمر في عام 2025، يقابلها ارتفاع في نسب الرضا، فقد ارتفعت نسبة رضا الحجاج من 78% في عام 2019 إلى 91% في عام 2025. كذلك نسب رضا المعتمرين ارتفعت من 80% إلى 94%، وكلا هذه النسب تجاوزت مستهدفات رؤية المملكة 2030 وقبل موعدها بخمسة أعوام.
2: تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تنفيذ الدورة العلمية التأصيلية الأولى، وذلك في مدرسة سراج الهدى الإسلامية بمدينة راجشاهي في بنغلاديش بمشاركة أكثر من 500 مستفيد. وشهدت الدورة حضورا لافتا من مختلف الشرائح المهتمين بالعلم الشرعي. نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة عدن، حيث أجرى خلال الفترة الماضية 400 عملية جراحية. وفي شأن ذي صلة، يمثل مشروع كفاك في اليمن، وهو مبادرة إنسانية أطلقها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لإعادة تأهيل وإدماج الأطفال المتأثرين والمرتبطين بالنزاع المسلح، حيث يركز المشروع على الدعم النفسي والاجتماعي والتعليم والتمكين الاقتصادي لأسر الأطفال في محافظات مثل مأرب ووادي حضرموت. المزيد في التقرير التالي.
4: في اليمن بات مشروع كفاك نافذة عمل فتحت أبواب الحياة من جديد أمام أطفال زجت بها ميليشيا الحوثي الإرهابية في محارق الموت. بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحولت المبادرة إلى قصة نجاح إنسانية أعادت للأطفال حقهم في التعلم والأمان، ومنحت أسرهم فرصة للوقوف مجددا على أقدامها. المشروع أعاد الحياة لأكثر من 1000 طفل عبر برامج التأهيل النفسي والاجتماعي والإدماج، ليغادروا دائرة النزاع إلى فضاءة التعليم والأمل.
5: المشروع يقوم بأنشطة كثيرة، منها أنشطة الدعم النفسي والاجتماعي، الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية، أنشطة التمكين المهني والاقتصادي، أنشطة التوعية المجتمعية.
4: ولم يتوقف الدعم عند الأطفال، إذ استفاد 955 من أولياء الأمور في برامج التوعية والتمكين الاقتصادي، بما عزز قدرة الأسر على احتضان أبنائها وتوفير بيئة أكثر استقرارا لهم. أثر المشروع امتد إلى المجتمع بأكمله، من خلال تدريب 180 عضوا في اللجان المجتمعية على حماية الأطفال ورصد الانتهاكات، لترسيخ منظومة مجتمعية أكثر وعيا بمخاطر تجنيد الأطفال وأهمية حمايتهم، إضافة إلى رسائل توعوية وأنشطة مجتمعية استفاد منها أكثر من 104,000 شخص بصورة غير مباشرة. مشروع كفاك نموذج إنساني يؤكد أن حماية الطفولة ليست استجابة طارئة فحسب، بل حجر الأساس لبناء السلام وصناعة مستقبل أكثر أمانا واستقرارا في اليمن.
2: وفي سوريا، وبرعاية وتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة، نظم مشروع بسمة لرعاية الأيتام برنامجا للاحتفال بالأيتام بعد انتهاء العام الدراسي في ريف دمشق. نتابع في الرسالة التالية.
6: بعد تعب عام دراسي، استراحة لطيفة جمعت الأطفال اليتامى في أحد المتنزهات بريف دمشق ضمن مشروع بسمة لرعاية الأيتام وأسرهم بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
7: بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتنفيذ جمعية غراس الخير الإنسانية، عم نقوم بالنشاط الترفيهي الأخير للأسف.
8: بسبب العدد الكبير فتقسمنا نحن فرق، كل فريق بيجي عدد من الأيتام معنا، وكانوا الأطفال كثير سعيدين بهذا الشيء ومنظمين.
6: 300 طفل تنقلوا بين أجنحة المتنزه، كل منهم اختار لعبته وآخرون تشاركوا رحلات المرح، ولم تخلو الأجواء من منافسات القوة والحضور، قاسمهم المشترك الفرح والضحكات.
9: هلا لعبت كثير ألعاب وكلهم حلوين، وروات الطير، وأكثر شيء حبيته بالنشاط وهذا الفعاليات إنه بيعطونا ألعاب.
6: المتطوعون نظموا فعاليات النشاط الترفيهي وشاركوا الأطفال محطاتهم ولحظات السعادة، وعرفانا لمن كان عونا لهم ولأسرهم وسندا، شكر الأطفال مركز الملك سلمان الداعم لهم وصانع سعادتهم.
2: لا نزال نواصل تقديم نشرتنا الإخبارية من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. وفيها أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا سيما استهداف المنشآت الصحية والسكنية وقيام النازحين في قطاع غزة، مما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى المدنيين في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وحذرت الأمانة العامة من خطورة استمرار وتصاعد جرائم الاستيطان الاستعماري والإرهاب المنظم الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشريف، مؤكدة ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لوقف هذه الانتهاكات والجرائم ومحاسبة مرتكبيها. وعن حالة الطقس لهذا اليوم، فبمشيئة الله تعالى تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق الرياض تصل إلى 48 درجة مئوية، فيما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل والقصيم. أيها الكرام، في ختام هذه النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين: صدور أمر سام بالموافقة على تعيين أعضاء مجالس مناطق المملكة 13 في فترتها الثامنة لمدة 4 سنوات، بمشاركة 334 متسابقا ومتسابقة يمثلون 133 دولة حول العالم. مكة المكرمة تشهد بعد غد الخميس انطلاق الدورة 46 لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم. مركز الملك سلمان يواصل مشاريعه الطبية والإغاثية في اليمن وسوريا. منظمة التعاون الإسلامي تدين الجرائم الإسرائيلية المتصاعدة في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة. أيها الكرام، تقبلوا تحياتي من حرر هذه النشرة: أحمد بن ناصر المطيري وفيصل بن محمد الرشيد، ومن مهندسها رقميا مشعل الطلحة، ومن الصوتيات خالد، من الهندسة الرقمية مشعل الطلحة. وقد نفذ لكم هذه النشرة على هوا خالد المالكي، وقرأتها على أسماعكم أنا خالد المصري. شكرا لكم على طيب الاستماع.
10: من برامجنا في إذاعة القرآن:
2: ناشئ في رحاب الحرمين.
11: ناشئ في رحاب الحرمين،
12: تلاوة طالب وتعليق أستاذ،
11: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
2: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم الخميس عند 10 صباحا.
0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: اقرأ القرآن
1: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.

0: كم تحفظ من القرآن الكريم؟
1: أحفظ
2: 20
1: جزء.
3: أحفظ
2: 10
3: أجزاء.
4: أحفظ
2: 20
4: جزء.
2: أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد.
5: اقرأ ورتل وارتق،
6: فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ.
7: هذا البرنامج برعاية جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
0: اقرأوا القرآن.
6: اقرأوا القرآن.
5: اقرأوا القرآن.
0: يا قارئ القرآن، إن قلوبنا عطشى، عطشى إلى حوض الهدى المورود.
5: شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود.
6: وأقم من الإخلاص قصرا شامخا
5: يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأوا القرآن.
6: اقرأوا القرآن.
0: اقرأوا القرآن.
5: برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
6: اقرأوا القرآن.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأزكى تسليم. حياكم الله مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة مباشرة من برنامجكم شبه الأسبوعي يوم أحدنا وثلاثائنا، في حلقة قرآنية مباشرة برفقتكم. في بداية الحلقة رق التحايا وأزكاها من فريق البرنامج، من الإشراف العام في حان سبيعي، في إدارة المحتوى عبد الله الزهراني، في التنفيذ والإخراج خالد بن محمد المالكي، ومحدثكم مقدما خالد بن وسام المصري. وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا المقرئ الشيخ يوسف الدوسري. حياكم الله شيخ يوسف.
9: أهلا ومرحبا بكم وبالمستمعين الكرام.
8: أهلا بكم. لازلنا أيها الأحبة الأفاضل في سورة الشعراء، نستمع إلى ترتيلكم للآيات المحددة لهذا اليوم ونتعرف عليها مع شيخ يوسف. من اليوم من سورة، من آية كم إلى كم؟
9: اليوم من سورة الشعراء، من قوله تعالى: واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، الآية 132 إلى قوله تعالى: وإن ربك لهو العزيز الرحيم، الآية 140.
8: جميل جدا. إذن من الآية 132 إلى الآية 140، من يفتح المصحف على أي صفحة؟ رقم كم الصفحة؟
9: 372.
8: صفحة 372. إذن افتحوا مصاحفكم يا كرام، ومن لم يتيسر له وكان بحوزته جوال ذكي يفتح كذلك الجوال ويتابع مع تلاوة الشيخ. وبعد التلاوة إن شاء الله نستمع إلى أبرز الملاحظات والتنبيهات، ولا زلنا ننتظر طبعا، بل ونفتح مجال الاتصال على الرقم 011-405-2-999. تفضل الشيخ يوسف.
9: أعوذ بالله من الشيطان.

إن هذا إلا خلق الأولين.

0: اقرأ القرآن.
1: اقرأ القرآن.
2: فرصة. هل ترغب في النجاح في حياتك والبركة في مالك؟ ابدأ بمساهمة في مبنى الصدقة الجارية بمكة المكرمة ليكون منارة لتعليم القرآن وتصحيح التلاوة لضيوف الرحمن. تصدق الآن بما تجود به عن نفسك أو عن والديك من خلال الاتصال أو عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
0: اقرأ القرآن.
1: اقرأ القرآن.
3: حياكم الله من جديد أيها الأفاضل. بهذه الآيات التي رتلها الشيخ يوسف تنتهي قصة ثمود بل هود عفوا في سورة الشعراء، ومن بعد إن شاء الله تبتدي قصة ثمود. طيب، ما هي أبرز الملاحظات والتنبيهات لمن سيقرأ شيخ يوسف؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يعني كما نلاحظ في هذه الآيات القصيرة تقريبا يعني في هذه الحلقة لعلها أن تكون يعني فرصة لكل من أراد أن يتصل أن يقرأ بتأني ويعني يستفيد من الملاحظات التي تطرح عليه في قوله تعالى سواء علينا أوعظت. نلاحظ في هذه الجملة يأتينا مدين أو مدان. المد الأول علينا، المد الأول سواء، والثاني علينا أوعظت. نلحظ أن في الأولى يسمى المد من أنواع المد الواجب، يعني لا يقل عن 4 حركات، وهو مد متصل. سمي متصل لأن السبب أتى هو وحرف المد في كلمة واحدة سواء. هذه الهمزة حقيقة أصلية في هذه الكلمة.
3: جميل.
4: فلا بد أن يقرأ، إذا قرأ القارئ أن يمدها لا يقل عن 4 حركات في في في قراءته، ولا يزيد عن 5. يعني بعض الناس يبالغ شوي، نقول لا يزيد عن 5 ولا يقل عن 4. في هذا بالنسبة للمد الواجب المتصل. الثانية في قوله تعالى علينا أوعظت، نلحظ أن الحرف المد أتى في نهاية الكلمة الأولى. علينا هذا حرف مد، ثم أتت الهمزة اللي هو سبب المد في الكلمة التي في أول الكلمة التي بعدها أوعظت، فيصبح هنا فاصل بين حرف المد وبين سبب المد اللي هو الهمزة، فيسمى بذلك مد منفصل، مد

0: بينها في جميل. خلال الحلقة بإذن الله
1: بإذن الله عز وجل. إذن نبدأ استقبال مشاركاتكم، ومن أراد الاتصال على فهو على الرقم 011-405-2999. الاستعاذة بالله ونقرأ بهدوء وتأني وبدون استعجال. معنا سعود من جدة، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
1: حياكم الله يا سعود، تفضل.
2: الله يبيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال سواء علينا.
1: قالوا
2: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. إن هذا إلا خلق الأولين، وما نحن بمعذبين. فكذبوه فأهلكناهم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
1: ما شاء الله عليك يا سعود، على من قرأت يا سعود؟
2: والله يا شيخ يعني ما لسه ما ختمت والله يا شيخ.
1: إيه كمل الآن حافظ ما شاء الله.
2: تقريبا 8 أجزاء.
1: ما شاء الله، لكن في طور الحفظ لازلت مستمر ها؟
2: بإذن الله.
1: الله يوفقك ويحفظك. ما شاء الله تبارك الله، شكرا لك سعود، اتصال وأول مشاركة ما شاء الله جميلة وصوت ندي، حفظك الله ورعاك. إلى القصيم مع عبد الرحمن، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياك الله يا عبد الرحمن، تفضل.
3: الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأن

0: قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
1: ما شاء الله عليك يا عبد الرحمن. عبد الرحمن في صوتك ميزة كذا، ما لاحظتها أنت ولا خالد لاحظتها؟
2: ما هي الميزة؟
1: في نبرة الصوت عندك جميلة يا عبد الرحمن، بس لو تضبطها في التجويد بتصير أفضل. لذلك يعني أنا دائما أقول لكثير من الأخوة مثلك يا عبد الرحمن اللي أصواتهم جميلة، حاول أن توظف هذا الصوت بالأداء والتجويد الجيد. يعني أنت الآن قرايتك جيدة من ناحية أنها سليمة، لكنها تنقصها بعض الملحوظات التجويدية اللي تجملها، لأن التجويد يجمل القرآن، يزين القرآن، يجعل النغمات حلوة، يجعل الإدغام حلو، يجعل المد حلو. يعني على سبيل المثال مثلا في قراءتك، من خلال قراءتك في قوله تعالى أمدكم بأنعام وبنين، لو قرأتها بهذه الطريقة مع هذا الصوت اللي أحسن مني صوتك ما شاء الله بتطلع أفضل وأفضل. وجنات وعيون، شوف الإدغام مع الغنة تجمل الصوت أكثر أو تخلي قراءتك أجمل. طيب عبد الرحمن أنت الآن تتعلم تحفظ؟
0: نعم يا شيخ، والله الحمد وصلت إلى سورة الكهف وبدأت بأول ثلاث وجيه من سورة الإسراء.
1: ما شاء الله
2: نصف القرآن،
1: ما شاء الله يعني نصف القرآن خلاص، يعني المفروض نشد عليك شوي يا عبد الرحمن.
2: يلا ما تجي إن شاء الله كذا في حلقة قادمة تبشرنا بختمك الكتاب.
1: يلا اهتم بالتجويد زيادة أكثر أحسن. زين عبد الرحمن
2: بمشيئة
0: الله
1: الله يحفظك.

0: عليك.
1: شكرا جزيلا لأخينا عبد الرحمن من القصيم على هذه التلاوة الطيبة، وشكرا لك شيخ على التنبيهات. طيب نروح للرياض مع محمود، السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياك الله يا
2: أهلا
1: محمود،
2: حضرتك.
1: تفضل.
2: الله يحييك يا مرحبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. أمدكم بأنعام وبنين وجنات

0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. جميلة تلاوتك يا محمود، الله يبارك فيك وينفع بك. هل أنت معلم القرآن يا شيخ محمود؟
1: لا لا والله، أنا دكتور صيدلي.
0: ما شاء الله ما شاء الله،
2: الله يبارك.
0: أنت ذكرتني في في في قبل يمكن أكثر من 25 عام كان عندي صيدلي يقرأ عندي على زحمة عملكم ما شاء الله، إلا أنك تقول والله القرآن له له له مكانة في حياتي. وهذه حقيقة أنا يعني أنت الآن لما قلت صيدلي هذه رسالة لكل من يقول أنا مشغول. أنا لا أعتقد أن فيه أحد شغله أكثر من شغل الصيدلي من ناحية الوقت. ما شاء الله تجلسون بعضا 8 ساعات وأحيانا تقدون في الصيدلية
1: وأكثر.
0: فلذلك يعني القرآن له مكانه في حياتي أنا كمسلم. الله يبارك فيك ما شاء الله، تلاوتك طيبة وأدائك جميل وتجويدك ما شاء الله متقن، الله يبارك فيك
2: ما شاء الله تبارك الله. شكرا جزيلا لهذا الاتصال وهذه التلاوة الندية من محمود من الرياض. ننتقل إلى جدة مع عبد الملك. السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا عبد الملك.
3: الله يجزيك فضلك يا رب.

0: وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ فَأَهْلَكْنَاهُمْ
1: انتبه يا عبد الملك.

0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
1: يكمل ولا
0: ايش هذا يا عبد الملك؟ ايش هالجمال هذا؟
1: ما شاء الله
0: جميله. الله ينفع بك ويبارك فيك. انا اعرفك ما شاء الله، انت من اصدقاء البرنامج، وما شاء الله تلاوتك العطره هذه لا تحرمنا منها دائما. أيوه. اتصل الله يبارك.
1: اي والله ما شاء الله تبارك
0: الله. يحفظك يا عبد الملك.
2: الله يسعدك يا شيخنا، الله يحفظكم.
1: نور على نور ما شاء الله، حتى 4 اتصالات مميزه. شكرا لعبد الملك من جده على الاتصال وعلى التلاوه البديعه. فاصل قصير يا كرام ثم نعود لكم.
3: اقرأوا القرآن،
4: اقرأوا القرآن.
3: فرصة جديدة لأجر يبقى. ساهم في مبنى الصدقة الجارية بمكة المكرمة ليكون منارة لتعليم القرآن وتصحيح التلاوة لضيوف الرحمن، وتجري حسناتك مدى الزمان. تصدق الآن بما تجود به عن نفسك أو عن والديك من خلال الاتصال أو عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
4: اقرأوا القرآن،
3: اقرأوا القرآن.
1: حياكم الله من جديد أيها الأفاضل. حقيقة أعتقد من بركات هذا البرنامج أن نستمع إلى هذا التغني بالكتاب العزيز وجمال التلاوات المنوعة بأصوات يمكن لأول مرة بعضها نسمعهم، فجزاكم الله خيرا جميعا. على 011-405-2-999 حياكم الله، اتصلوا واقرأوا القرآن. على اتصالنا التالي عفوا من القصيم مع صالح. السلام عليكم.
5: عليكم السلام وكاتب
1: سهلا. حياك الله. الله يحييك، تفضل.
0: حياك الله أخي صالح، تفضل.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون

0: أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين
1: بمعذبين
0: وما نحن بمعذبين.

0: المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
1: ما شاء الله عليك يا صالح، الله يبارك فيك وينفع بك، تلاوة طيبة، الله يبارك فيك. شكرا جزيلا لأخينا صالح على هذه التلاوة الطيبة من القصيم. نعود إلى الرياض مع عبد الله، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله، تفضل يا عبد الله.
2: بسم الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون.

0: شاء الله عليك يا عبد الله. عبد الله كيفك في التجويد؟
1: والله الحمد لله.
0: تقرأ عند أحد الآن؟
1: لا لا.
0: إيه شف تجويدك ممتاز، يعني طريقتك وأدائك تجويدي وصوتك ما شاء الله جميل، طريقة الأداء حتى يعني في بداية وفي النهاية كانت جميلة، بس شف في حكم لاحظت أنه تكرر مرتين معك ولازلت تقرأه بنفس الشيء، اللي في قوله تعالى واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام. الحكم واحد في في في آيتين. الميم الساكنة إذا جاءت ميم ساكنة ننظر إلى ما بعدها، فإذا كان ما بعدها حرف من حروف الحرف الباء، حرف الباء تخفى بمعنى أن تقرأ بهذه الطريقة أمدكم بما. الثانية أمدكم بأنعام، هذا بالنسبة للإخفاء.
2: إيش الخطأ وإيش الصحيح في الإخفاء؟
0: الخطأ أمدكم بما تعملون.
2: نعم.
0: هو يخفي هو لكنه بدون غنة. الصحيح أن تكون في غنة أمدكم بأنعام.
2: نعم.
0: أمدكم بأنعام بهذه الطريقة. إذا جاءت بعد حرف الباء ذكرناها الأسبوع الماضي. لكن إذا جاء بعد حرف الميم يصير إدغام. هم مؤمنون مثلا، هم نفس الحكم بس إنها إدغام.
2: صح.
0: الباقي الحروف كلها يظهر، ما يصير فيها إدغام. وضحت شيخ عبد الله؟
2: طيب معنا عبد الله ذهب،
0: نود ان يقراها عشان يطبقها، لكن ان شاء الله نكون وضحت الرساله
2: بمشيئه الله. شكرا لعبد الله من الرياض. الى مكه المكرمه عبد الرحمن، السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: حياك الله يا عبد الرحمن، تفضل.
3: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتقوا الذي امدكم بما تعلمون

وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. فكذبوا.

0: إن ربك لهو العزيز الرحيم.
1: ما شاء الله ما شاء الله عليك يا عبد الرحمن. عبد الرحمن كم تحفظ؟ معنا عبد الرحمن؟
0: اي معك.
1: كم تحفظ؟ كم؟
0: مو كثير، خمسة أجزاء.
1: خمسة أجزاء ما شاء الله، تلاوتك طيبة ما شاء الله. هو يعني بالأداء اللي قرأت به هذا وبالتجويد ما شاء الله، أنا سألتك السؤال هذا توقعت أنك تقول حافظ القرآن،
2: سيحفظ
1: يعني بتجويدك هذا. أنا أعتقد أنك قصدك نسيت.
0: نعم.
1: لا سهلة إن شاء الله، ترجع عليك إن شاء الله عبد الرحمن. يعني أنا أشوف يعني دائما أقول الأخوة إذا تجويدك سليم ترك قطعت نصف المشوار، لأن أكثر اللي يحفظون يجد صعوبة أنه يواصل، يجي يقول عندي صعوبة في تجويد، أخطأ كثير في تجويد، فتحصل عنده كأنه هاجس كذا تجويد. أنت ما شاء الله هذا الهم طاح منك بهذا الأداء التجويدي ما شاء الله. استمر يا عبد الرحمن وحاول تراجع، سوي لك برنامج خطة كذا المراجعة، وعسى الله يعينك ويوفقك.
2: ما شاء الله تبارك الله، وجزاك يا عبد الرحمن على التلاوة والاتصال ما قصرت، شكرا لك. إلى الرياض من جديد مع أبي ريان، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
2: حياكم الله، تفضل يا بريان.
3: بارك الله في جهودكم الله
2: أجمعين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. أمدكم بأنعام وبنين وجنات.
2: أبو ريان عفوا، صوت يتذبذب عندك، مرة ينخفض جدا مرة يرتفع جدا، فلو نثبت على وضعية في القراءة أو في مسكة الجوال تفضل.
3: واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. أمدكم بأنعام وبنين

0: ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك أبو ريان، جزاك الله خير على التلاوة الطيبة، الله يبارك فيك.
1: شكرا شكرا جزيلا لأبي ريان من الرياض. نذهب الآن إلى القصيم من جديد مع أم محمد. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. فكذبوه فأهلكناهم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، أهنيك يا أم محمد ما شاء الله على هالتلاوة الطيبة،
2: الله يجزاك خير،
0: والقراءة المميزة والمجودة، الله يحفظك ويبارك فيك وينفع بك.
2: الله يجزاك خير.
1: أنا حقيقة عندي سؤال يا أم محمد، أين تعلمتي هذه القراءة وممن تعلمتي؟ أقول كيف تعلمتي هذه القراءة ما شاء الله؟
2: أخذت دورة تجويد والباقي كله متابعة للبرامج هذه.
0: ما شاء الله ما شاء الله
1: ما شاء الله، هنيئا لك والله يا أم محمد على التلاوة الطيبة جدا.
2: القراءة والله يقبل.
1: اللهم آمين. اللهم آمين.
2: جزاكم الله
1: وجزاك خيرا يا أم محمد من القصيم. عودة إلى الرياض من جديد مع أحمد. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
1: حياك الله، تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. فكذبوه فأهلكناهم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
0: ما شاء الله ما شاء الله. شيخ أحمد كم تحفظ؟ ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك فيك. يعني أنا صراحة عجبتني طريقة قراءتك في السكوت بين كل آية وآية، وكأنها سكتة تأمل وتدبر، وهذا حقيقة المطلوب في القارئ، أنه ما يعني يقرأ بلهث كذا وسريع كأنه يريد أن تخلص. يعني عندما قرأت واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، وقفت كذا وقفة كأنك تقول تأمل يا أيها السامع. فهنيئا لك هذه القراءة شيخ أحمد، الله ينفع بك.
1: الله يبارك فيك. ما شاء الله تبارك الله. شكرا جزيلا لأخينا أحمد من الرياض على تلاوته المتأنية والرائعة. إلى بلجرشي مع سعيد. السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله، تفضل يا سعيد.

0: ما شاء الله ما شاء الله عليك يا سعيد، قراءتك جميلة وصوتك ما شاء الله جهوري جميل. الله يبارك فيك وينفع بك. كم تحفظ يا سعيد؟
1: والله تقريبا 4 أجزاء.
0: لكن طريقة القراءة هذه أنا أسميها الطريقة الجبلية ما شاء الله، واضح أنك منتشي كذا ما شاء الله. دائما تقرأ بهذه الطريقة شيخ سعيد؟
1: لا لا، عندي أكثر من قراءة ما شاء الله.
0: ما شاء الله
1: قراءة السديس، أقرأ محمد أيوب،
0: أقرأ ما شاء الله ما شاء الله.
2: لكن بنفس هذه الطبقة المرتفعة ها؟
1: أيوه
2: ما شاء الله. الله يحميك
0: الله يحفظك سعيد.
2: شكرا جزيلا عفاك الله يا سعيد من بلج ورشي على هذه التلاوة الطيبة. إلى الرياض مع محمد، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
2: الله يحييك، تفضل يا محمد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتقوا الذي أمدكم بمعنى

0: خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
1: بارك الله فيك يا محمد، بس باك تعيد الآية اللي قبل الأخيرة اللي هي فكذبوه فأهلكناهم.
0: فكذبوه فأهلكناهم،
1: لا تشبعها، لا تشبع الها، لا تقول فكذبوه فأهلكناهم، هذه رواية ثانية حفص. فكذبوه فأهلكناهم.
0: الله يجزاك الخير.
1: اسمع نسمعها منك. فكذبوه فأهلكناهم.
0: فكذبوه فأهلكناهم.
1: لا زالت فيها شوية.
0: فكذبوه فأهلكناهم.
1: أحسنت. الله يبارك فيك يا محمد.
2: محمد أنت فهمت ما الخطأ في التلاوة عندك؟
0: إيه نعم. إذا كان في مادة صلة صغرى فيكون لها.
1: إيه بس هذه مي بصلة، هذه.
0: لا أنا اللي أنا شو اسمه رجعت انتبهت.
1: أيوة هي في حالة الصلة صحيح. أحسنت، ذكرت أنت الصلة مثل هذه ناقة شفنا، هذه ناقة نعم. الله فيها صلة هناك صحيح. أحسنت يا محمد، بارك الله.
2: شكرا جزيلا لأخينا محمد، وهو آخر من يتصل بنا في هذه الحلقة من الرياض. ما قصرتوا جميعا ما شاء الله تبارك الله، تلاوات اليوم أكاد أقول أنها كلها ما شاء الله ممتازة، بعض الملاحظات الخفيفة التي ذكرها الشيخ. فاصل قصير يا كرام.
3: اقرأ القرآن.
4: في مكة حيث يكتب لك أجر تعليم القرآن مضاعفا مدى الزمان، ندعوكم للمساهمة في مبنى الصدقة الجارية عبر التحويل على الحساب البنكي في مصرف الراجحي، وذلك باتباع الخطوات التالية: اختر التحويل، ثم التحويل إلى جمعية خيرية، ثم اختر جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم بمكة المكرمة، ثم قم باختيار حساب الصدقات الجارية وأدخل مبلغ التبرع بما تجود به نفسك. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
3: اقرأ القرآن.
2: حياكم الله أيها الأفاضل في هذه الدقائق المتبقية من البرنامج التي نرافق فيها جمعية بيان وجهودها في الارتقاء بجودة تعليم القرآن الكريم ومنهجيتها في متابعة الطلاب والطالبات، إلى جانب نتعرف أكثر ونقترب من مستجدات مشروعهم مبنى الصدقة الجارية بمكة المكرمة تحت عنوان وشعار قرآن يتلى وأثر يبقى. يسعدنا في هذه اللحظات أن يكون معنا عبر الهاتف الأستاذ معاذ تركستاني، مدير المشاريع بجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه. السلام عليكم أستاذ معاذ، ومساك الله بالخير.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وحيا الله المستمعين الكرام.
2: وبارك الله فيكم. اخترتم لمشروع مبنى صدقة الجارية هذا الشعار اللي هو قرآن يتلى وأثر يبقى، ما دلالة هذا الشعار وكيف يمكن لمساهمة خفية ولو بسيطة يقدمها المتبرع اليوم أن تتحول إلى صدقة جارية يمتد أثرها في تعليم القرآن الكريم؟
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن من أعظم ما يساهم فيه العبد المؤمن هو ما يبقى أجره بعد رحيل الإنسان، فليس هناك خير أعظم من أن تبقى حسنات المؤمن نهرا جاريا من الحسنات لا ينقطع بالموت ولا يندثر بمرور الزمان. وفي هذا المنطلق يأتي اختيار شعار قرآن يتلى وأثر يبقى ليكون اختصارا لهذه الرسالة العظيمة. فالمبنى ليس غاية في ذاته، وإنما وسيلة نستمر من خلالها تعليم القرآن الكريم ومدارسته. فمن مكة المكرمة تواصل جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم رسالتها عبر مئات الحلقات التي أسهمت في تعليم أبنائنا وبناتنا القرآن الكريم وتصحيح تلاوة ضيوف الرحمن. وخلف هذا الأثر أعمال صالحة لا يعرف الناس أصحابها، ولكن الله وحده يعلمها ويحفظ أجرها. وهذا المعنى يقودنا إلى باب عظيم من أبواب العمل الصالح، إنها صدقة الخبيئة، عمل بينك وبين الله لا تنتظر عليه مدحا ولا شكرا، وإنما ترجو ثوابه ورضا. قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فكيف لو كانت هذه الصدقة الجارية في مكة المكرمة؟ قد تكون مساهمتك سببا في أن يتعلم طفل آية، أو يراجع حافظ القرآن الكريم، أو يصحح معتمر أو حاج تلاوته، ثم يعود بها إلى بلده فيعلمها لأهله وأبنائه، فيستمر الأجر بإذن الله. ومن هنا يأتي مشروع مبنى الصدقة الجارية ليكون أجرا مستمرا يخدم تعليم القرآن وأهله جيلا بعد جيل. وفي الختام، قد لا يعلم الناس بما قدمت، لكن الله يعلمه، وقد تتلى آيات بسبب مساهمتك فتكون بإذن الله في ميزان حسناتك. فاجعل لك اليوم خبيئة في مكة المكرمة، وساهم بما تيسر عن نفسك أو والديك أو من تحب، واجعل خبيئتك قرآنا يتلى وتعليما يستمر وأثرا لا ينقطع بإذن الله.
2: بإذنه عز وجل. ما شاء الله تبارك الله، هنيئا لمن فكر وبادر وأقام مثل هالمشروع وغيره من المشاريع، وهنيئا حقيقة لمن يبذل ويساهم ويضع يده في يدكم. من أراد ذلك وأن يكون له من الأجر بمشيئة الله عز وجل، كيف طرق أو ما هي طرق المساهمة في مشروع مبنى صدقة الجارية؟
5: يمكن المساهمة بسهولة من خلال تطبيق مصرف الراجحي، وذلك باتباع الخطوات التالية. عند الدخول على التطبيق اضغط على التحويل في أسفل الصفحة، ثم اختر خدمات، ومن هناك اختر جمعية خيرية. نكتب في خانة البحث جمعية بيان لتعليم القرآن وعلومه بمكة، ونختار الحساب المخصص حساب الصدقات الجارية. أدخل مبلغ التبرع بما تجود به نفسك، ثم اضغط تأكيد لإتمام عملية التبرع، وهنيئا لكم الأجور العظيمة. كما يمكن التبرع مباشرة عبر الموقع الإلكتروني لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم، أو عبر التواصل على الواتساب على الرقم 0500329329. أكرر الرقم مرة أخرى 0500329329.
2: جميل، الله يبارك ويتمم هالجهود بكل خير وتوفيق وتيسير من الله عز وجل. شكرا جزيلا لكم الأستاذ معاذ تركي.

0: البستاني مدير المشاريع بجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة، في أمان الله.
1: اقرأوا القرآن.
2: اقرأوا القرآن.
0: طيب، حياكم الله أيها الأفاضل في الدقيقتين الأخيرتين. ماذا تحب وماذا نختم به هذه الحلقة بعد استماع لها التلاوات شيخ يوسف؟
3: نعم، يعني لعلي أختم ب يعني هذه النصيحة، وأقول: لا تقعدك كثرة الأخطاء عن ميدان القرآن. فالمجتهد المخطئ الذي يعني يخطئ في حين التعلم له أجران، قال عليه الصلاة والسلام: والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وأيضا المجتهد كما ذكرنا له أجرين، لكن خير الناس من أقبل على هذا القرآن بصدق. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فذكر الأول من تعلم. متى ما كان عندك نية صادقة مع الله عز وجل بأن تتعلم، سيفتح الله عز وجل عليك.
0: النية أمره عظيم.
3: الله يبارك فيك.
0: وفيك بارك الرحمن مقرئنا الشيخ يوسف دوسري على هذه الكلمات الطيبة. ومنهجنا إن شاء الله يوم الأحد القادم كذلك من سورة الشعراء، نستمر في التلاوة. نعم، فيها
3: سيكون إن شاء الله من الآية 141 إلى قوله إلى حد الآية 152.
0: جيد، إذن نحضر لها من الآن مستمعين الكرام. ويوم الأحد بمشيئة الله عز وجل يتجدد اللقاء بكم. لكم كل التحايا والامتنان والدعاء من فريق البرنامج. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: اقرأوا القرآن.
2: اقرأوا القرآن.
1: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.

0: هذا البرنامج برعاية جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
1: اقرأ القرآن،
2: اقرأ القرآن،
1: اقرأ،
2: اقرأ، اقرأ القرآن.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس السيرة،
4: مجالس السيرة،
3: لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم غدا عند الواحدة مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن حلقة النور،
5: حلقة النور،
6: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم،
7: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
3: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم غدا عند الثالثة مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
8: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
9: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
3: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم كل جمعة وسبت عند الرابعة والنصف عصرا.
10: إذاعة القرآن الكريم
11: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: من مشاريعنا سقي الماء، إفطار يومي الاثنين والخميس، كفالة معتمر، وجبة زائر، العربات المساندة، وغيرها كثير. كن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة حيث تتضاعف

0: مأجور وتكتب أعظم قصص العطاء. بدعمك تسهم في تقديم الخدمات التي تعين المعتمرين والزوار على أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة من خلال برامج الضيافة والمبادرات الإنسانية. ساهم اليوم في دعم برامج خدمة ضيوف الرحمن التي تقدمها جمعية مواسم من خلال الاتصال والواتساب 0531311414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن من أهل الخير الذين يتركون أثراً لا ينسى. ساهم الآن، فخير الناس أنفعهم للناس، وخدمة ضيوف الرحمن من أجل القربات.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة الأنعام.

تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة البقرة.
1: ثواب الأذكار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء إلا رجل عمل أكثر منه. متفق عليه. ثواب الأذكار. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد 33، وكبر الله 33، فتلك 99، وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم.
1: ثواب الأذكار.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة الأنفال.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة الأنفال.
1: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع. رواه مسلم. أي الدنيا يستمتع بمباحاتها للانتقال إلى الآخرة التي هي المستقر، فلتكن لذات الدنيا وسيلة إلى لذات الآخرة.
2: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أمسينا نشهدك، ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك، أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق،

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر باحاج من سورة ياسين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر باحاج من سورة ياسين.
1: آيات القيام.

دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة.
1: اللهم يا الله، يا رافع السماوات السبع، وأنت على كل شيء قدير، يا من تسبح له السماوات بنجومها وأبراجها، والأرض بسهولها وفجاجها، والبحار بأحيائها وأمواجها، والجبال بقممها وأوتادها، والأشجار بفروعها وثمارها، والسباع في فلواتها، والطير في وكناتها، يا من تسبح له الذرات على صغرها، والمجرات على كبرها، يا من تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، يا من خلق الأرض والسماوات العلى، يا رحمانا على العرش استوى، يا من له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، يا من يعلم السر وأخفى، يا من له الأسماء الحسنى، يا من مع عباده يسمع ويرى، يا من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أنت البادئ بالإحسان من قبل توجه العابدين، وأنت البادئ بالعطايا قبل طلب الطالبين، وأنت الوهاب. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. اللهم إني أسألك رضاك والجنة، وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل، أعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر. اللهم إني أعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا.

ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.

حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهو قل عسى أن يكون قريباً.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: تستمعون الآن إلى تسجيل لخطبتي الجمعة من جامع الإمام تركي بن عبد الله بمدينة الرياض، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز آل الشيخ.
3: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.

تعالى. فالعبد يعلم أن الله سبحانه وتعالى يراه ويطلع على أعماله ظاهرها وباطنها. وجماع ذلك ما يقوله بعض السلف بقوله: أن يعلم القلب، أن يعلم القلب قربه من الله سبحانه، قربه من الرب. عباد الله، ولقد تضافرت الأدلة من

عليكم رقيبا. وقال سبحانه: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ويقول سبحانه: وأسروا

فهذه الآيات وغيرها جاءت لتبين أن الله سبحانه وتعالى مطلع على عباده، عليم بهم، خبير بهم. وأما سنة النبي

عن الإسلام وسأله عن الإيمان، فلما سأله عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان بمراقبة الله سبحانه وتعالى، والإحسان هو أعلى مراتب الدين. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل

رقى عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فهذا الحديث بين أن الله سبحانه وتعالى وذكر هذه الأصناف النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله سبحانه يراقب العبد.

وقال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعلى العبد مراقبة الله سبحانه وتعالى في عبادته، فيراقبه في طهارته، يتطهر كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، ويراقب الله في صلاته فيؤديها كاملة بشروطها وأركانها وواجباتها. يقول صلى الله

يتحايل ولا يمنع زكاته بل يتقي الله فيها. عليه أن يراقب الله سبحانه وتعالى في صيامه، فيعلم أن الصيام هو سر بينه وبين ربه لا يطلع عليه إلا الله، إلى الله سبحانه وتعالى، يخلص لله سبحانه وتعالى في صيامه. عليه أن يحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، حج صلى الله عليه وسلم فقال: لتأخذوا عني مناسك. على المسلم أن يرى

ويقول صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. عليه أن يراقب الله سبحانه وتعالى في الوظائف والأعمال التي ألقيت على عاتقه، عليه أن يؤدي هذه الأعمال

وقال سبحانه: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فإن المسلم عباد الله إذا علم أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه ويراقبه فإنه يعمل بذلك ولا يحتاج إلى

تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. عباد الله، إن لمراقبة الله سبحانه وتعالى للعبد فوائد وثمرات ودروس، فمن ذلك عباد الله أن مراقبة الله للعبد واعتقاده بذلك تجعل العبد يتقن عمله. إذا علم أن الله مطلع عليه وعالم بأعماله فإنه يتقن عمله ويؤديه. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أحدكم إذا عمل عمل لن أن يتقنه. وكذلك عباد الله، فإن مراقبة الله سبحانه وتعالى تجعل العبد يجد ويجتهد في أعماله.

ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير. ومراقبة الله سبحانه وتعالى تمنع العبد من انتهاك حرمات الله ومن

حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ومراقبة الله سبحانه وتعالى هي الحياء منه سبحانه، فإن المسلم إذا علم أن الله يراقب استحيا من الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله، قالوا يا رسول الله

في كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وصلوا وسلموا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كما أمركم بذلك ربكم. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي

اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضوانك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق بالحق إمامنا وولي أمرنا إمام المسلمين سلمان ابن عبد العزيز، اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك. اللهم شد عضده بولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وسدده في أقواله وأعماله، واجعلهم جميعا أعوانا على كل خير يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا

0: لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ثبت جنودنا المرابطين على الثغور، اللهم سددهم ووفقهم وأعنهم وارحم شهداءهم، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: استمعتم إلى تسجيل لخطبتي الجمعة من جامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز آل الشيخ. تدبر.

0: تدبر. ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن. تدبر.
1: قال تعالى:

0: يقول خالد الرباعي: قف عند هذه الآية ولا تعجل، فلو استقر يقينها في قلبك ما جفت شفتاك. وقال ثابت البناني رحمه الله: إني أعلم متى يذكروني ربي عز وجل. ففزعوا منه وقالوا: كيف تعلم ذلك؟ فقال: إذا ذكرته ذكرني. وقال جمع من السلف: الشكر ترك المعصية. وسئل بعضهم: ما الشكر؟ فقال: الشكر ألا يستعان على المعاصي بشيء من نعمه. والعجب ممن يعلم أن كل ما به من النعم من الله، ثم لا يستحي من الاستعانة بها على ارتكاب ما نهى.
1: تدبر.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورة آل عمران.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورة آل عمران.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 14:20 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
5: شرح عمدة الأحكام
6: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
5: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
6: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم غدا عند 10:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن حلقة النور.
7: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم غدا عند 3:00 مساء.
8: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
1: سوانح تدبرية.
10: وإذا مرضت فهو يشفين. خلق الله الحياة وجعل الإنسان يتقلب فيها بين صحة ومرض وعافية وسقم وفرح وحزن وسراء وضراء امتحانا منه سبحانه لعباده. والمرض سنة من سنن الله في حياة البشر يصيب به من يشاء من عباده ويكشفه عن من يشاء، وهو العالم بكل الأمراض وأسبابها وكنهها ومنشأها. يقول الله جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال صلى الله عليه وسلم: واعلم أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. وإذا مرضت فهو يشفين. كل ما يصيب الإنسان من أمراض وأدواء فهو لحكمة عظيمة، وفي ثناياه نعمة خفية. فإذا حل الليل عرف قدر النهار، وفي المرض يعرف قدر الصحة والعافية. والإنسان مهما ارتفع أمره وترسخ علمه وفاض طبه معرض للمرض. نال المرض من صفوة الخلق والنبيين ولم يسلم منه الأطباء والمعالجون. تقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وإذا مرضت فهو يشفين. من أعظم حكم الله عز وجل في ابتلاء عبده بالأمراض ليعرفه بضعفه وبشريته وحاجته لخلقه. يبتلي عبده سبحانه وتعالى بالأمراض ليعرفه قدر نعمته عليه بالصحة والعافية. والله جل وعلا يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ربنا عز وجل يبتلي عبده بالأمراض ليديم عليه الافتقار إليه والخضوع بين يديه ودعاءه والتضرع واللجوء له جل وعلا. والله سبحانه وتعالى يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وإذا مرضت فهو يشفين. يبتليك ربك بالمرض ليختبر إيمانك وصبرك ورضاك بقدره وتوكلك عليه. والله جل وعلا يقول: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وإذا مرضت فهو يشفين. المرض يعيد للمسلم نظام حياته، سوف يتفقد ذوي الحقوق عليه، يطلب المسامحة ممن ظلمه، يحسن إلى من قد أساء إليه، والحسنات يذهبن السيئات، يسارع في قضاء ديونه وتوثيق ما لا يستطيع قضاءه من حقوق الناس. وإذا مرضت فهو يشفين. قالها إمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه السلام أمام قومه المشركين داعيا لهم إلى إفراد الله بالتعلق تعبدا واستعانة. ومن أسماء الله جل وعلا الشافي، والشافي هو المتفرد بشفاء الخلق من الأمراض والعلل، وهو سبحانه خالق الأدوية والأشفية. يجب أن تكون عقيدة يقينية مدوية في وجدان كل موحد حنيف. وإذا مرضت فهو يشفين. يقين بشفاء من خلق الداء والدواء. أيها الصحيح المعافى، يا من يقوم على قدميه ويحرك أطرافه ويرى بعينيه ويحمل ما يشاء بيديه، يا من يتخلق تتخير من الطعام ما يشتهي، تذكر أن ما بينك وبين المرض إلا قدر الله عز وجل. تذكر أن من عرف الله في حال الرخاء والسراء، في حال النعمة والعافية، عرفه الله في حال الشدة والبأساء والضراء، وإذا مرضت فهو يشفين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: تكرار الدعاء والإلحاح فيه، ويدل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، وما زال يهتف بربه تعالى حتى سقط رداؤه عن منكبيه، وأبو بكر يلتزمه ويقول له: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك. رواه مسلم. وكذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه حينما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لدوس فقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم، اللهم اهد دوسا وأت بهم. رواه البخاري ومسلم. وكذلك ما جاء في صحيح مسلم: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي. رواه مسلم. وهذا تكرار فيه إلحاح. والسنة أن يدعو ثلاثا، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين، وفيه: وكان إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا، ثم قال: اللهم عليك بقريش ثلاث مرات. رواه البخاري ومسلم.
8: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة مريم.

0: من أحد؟ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة مريم.
2: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا من ذكره شرف للذاكرين، ويا من شكره فوز للشاكرين، ويا من طاعته نجاة للمطيعين، صل على محمد وآله، واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر، وألسنتنا بشكرك عن كل شكر، وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة. فإن قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلامة لا تدركنا فيه تبعة حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا، ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا. وإذا انقضت أيام حياتنا وتصرمت مدد أعمارنا واستحقنا

أحضرتنا دعوتك التي لا بد منها ومن إجابتها، اجعل ختام ما تحصي علينا كتبة أعمالنا توبة مقبولة لا توقفنا بعدها على ذنب اجترحنا ولا معصية اقترفناها، ولا تكشف عنا سترا سترته على رؤوس الأشهاد يوم تبلو أخبار عبادك، إنك رحيم بمن دعاك ومستجيب لمن ناداك. اللهم لا سكينة إلا بك، ولا تعويل إلا على جودك، ولا سعادة إلا منك. أنت الذي لولا فضله ورحمته لهتكت أستارنا وفضحت أوزارنا وأظلمت أنوارنا. لا إله إلا أنت البر الرحيم الحيي الجميل الكريم. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم نسألك حسن الحياة وحسن الرحيل وحسن الأثر. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم متعنا براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال وصحة الأبدان. اللهم إنا نسألك فرجا لكل مهموم وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت. اللهم شد أزرنا إذا العزائم فترت، وآمن روعنا إذا السماء انفطرت، ويمن كتابنا إذا الصحف نشرت، واغفر لنا إذا الموازين نصبت. اللهم ارزقنا من العافية أكملها ومن الدنيا خيرها ومن الدنيا

0: استووا اعتدلوا سووا صفوفكم وتراصوا الله أكبر
1: الله

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الدخين من سورة العنكبوت.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الدخين من سورة العنكبوت.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس العقيدة. مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند الواحدة ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن. ناشئ في رحاب الحرمين،
2: ناشئ في رحاب الحرمين، تلاوة طالب وتعليق أستاذ
3: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم الخميس عند العاشرة صباحا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن محمد الشايع، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل صلاة وأتم تسليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من البرنامج اليومي نور على الدرب. هذا البرنامج الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. في بدء هذه الحلقة مستمعين الكرام، نرحب بضيفي برنامجنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
2: حياك الله، أرحب بك وأرحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لهم التوفيق لكل خير والسعادة في الدنيا والآخرة.
1: اللهم أمين. نبدأ بقراءة أسئلة المستمعين والمستمعات، والبداية مع السائلة بشائر من الرياض، تقول: كيف أطمئن إلى أني قد حققت الإخلاص في الأعمال الصالحة؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الإخلاص في الأعمال مما جاءت الشريعة بالأمر به، كما قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وكما قال جل وعلا: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. وقد جاء في النصوص الثناء على أهل الإخلاص، كما في قوله تعالى: إلا عباد الله المخلصين. ومن هنا فإن الإنسان يتقرب إلى الله جل وعلا بالإخلاص في أعماله، فالإخلاص في الدعاء من أسباب إجابة الدعاء، لقوله تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. ومن هنا على الإنسان أن يجعل الإخلاص طريقا له في حياته، قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وقال: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. والإخلاص يدور على معنى إفراد الله عز وجل في القصد والإرادة، بحيث يكون العبد مريدا لإرضاء الله جل وعلا، راغبا في الحصول على أجر الآخرة، كما قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وكما في النصوص التي ترغب في استجلاب رضا الله جل وعلا، كما قال تعالى: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، وكما قال جل وعلا: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وكما قال جل وعلا: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم، في نصوص كثيرة تدل على أن من شأن المؤمن أن يكون مخلصا بسعيه في استجلاب رضا الله جل وعلا، وهكذا يكون الإنسان قاصدا للآخرة، بحيث يتسامى عن المقاصد الدنيوية إلى المقاصد الأخروية. قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن هنا متى كان الإنسان قاصدا لهذين الأمرين، وهما ابتغاء رضوان الله واستجلاب الأجر الأخروي، كان بذلك من الحاصلين على درجة الإخلاص في أعمالهم. إذا تقرر هذا فإنه لا ينال الإنسان أجرا ولا ثوابا متى قصد بأعماله الحياة الدنيا. قال تعالى: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وقال جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فالمقصود أن الإخلاص الذي تقبل به الأعمال هو إرادة الإنسان بأعماله رضا الله والحصول على الأجر الأخروي.
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا المستمع أبو يعقوب من جدة يقول: هل الدعاء لغير الله أو الاستغاثة بالأموات من الشرك الذي يتطلب الدخول في الإسلام من جديد ونطق الشهادتين؟
2: الدعاء حق خالص لله جل وعلا، لا يجوز صرفه لغير الله، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وكما في الآية السابقة: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ومن هنا لا يجوز للإنسان أن يدعو غير الله جل وعلا، فصرف عبادة الدعاء لغير الله نوع من أنواع الشرك. قال الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فانظر كيف وصف الله جل وعلا من كان داعيا لغير الله بأنه من الكافرين، وحكم عليه بأنه من غير المفلحين.
1: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. المستمع ريم من المجمع تقول: هل الحزن والبكاء والضيقة التي تصيب الإنسان عند وقوع مصيبة تعتبر من الاعتراض على أقدار الله؟
2: الحزن شعور يرد على الإنسان لا يستطيع أن يرده، وحينئذ لا يؤاخذ الإنسان بمثل هذا الحزن الذي يصل إليه بدون أن يكون عنده قدرة على الامتناع منه. وقد جاءت النصوص ببيان أن أهل الإيمان ليس عليهم حزن ولا خوف، كما قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنه إبراهيم لما توفي وهو صغير: وإنا لفراقك لمحزونون. فدل هذا على أن العبد لا يؤاخذ بهذا الشعور الذي يرد إليه ولا يستطيع أن يرده عن نفسه.
1: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. هذا سائل يستفسر فيه عن حكم الاحتفال بأعياد ميلاد الأبناء وتبادل الهدايا في هذه الأيام.
2: يتقرب المؤمن إلى الله جل وعلا بشغل حياته فيما يرضي ربه جل وعلا، ومضي الأعوام والسنون مما ينبه الإنسان على قيمة هذه الحياة فيترفع عن الغفلة ويكون مستعداً للآخرة، فكلما مضى وقت من حياته دعاه ذلك إلى أن يستشعر أنه كما مضى ما مضى من الأوقات كأنه لحظات، فهكذا ستمضي بقية أوقات العمر سريعة كأنها أوقات يسيرة. ولذلك فمرور الأيام والأعوام ينبغي أن يكون سببا من أسباب التذكر لا من أسباب الغفلة. وقد جاء في النصوص بيان أن الاحتفال بما هو عيد يقتصر على عيدي الفطر وعيد الأضحى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى أهل المدينة وجدهم يحتفلون ببعض أعيادهم، فقال إن الله قد أبدلكم بها يومين هما يوم الأضحى ويوم الفطر. ولذلك فإقامة مثل هذه الحفلات ليست من الأمور المشروعة ولا الأمور التي يرغب فيها الشرع، بل هي مما يتضاد مع الحديث السابق.
1: نعم، هذا سؤال من إحدى المستمعات تقول بأنها تقول في بعض دعواتها: اللهم اجعلني مظلومة ولا تجعلني ظالمة، فما حكم هذه الدعوة؟
2: يحسن بالإنسان أن يدعو الله جل وعلا بألا يكون ظالما وألا يكون مظلوما، فقد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الدعوات التي يقولها عند خروجه من المنزل: اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل، أو أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. ومن هنا فمن المستحسن أن يدعو الإنسان ربه جل وعلا بأن لا يكون ظالما ولا مظلوما.
1: نعم، المستمع أبو مصعب يقول: هل الأفضل للمسافر إلا أن يترخص برخص السفر إذا كان صائما بأن لا يفطر، وإذا كان وقت الصلاة بأن لا يجمع ولا يقصر، خاصة مع وسائل السفر المريحة؟
2: المشقة ليست مرادة لذاتها في الشرع، وإنما المراد أن يكون العبد مطيعا لله عز وجل

0: متبعاً لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فإن الأخذ بالرخص التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الأخذ بها أولى من ترك تلك الرخص. فجمع الصلاتين والقصر للصلوات الرباعية مما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره كان يقصر الصلاة الرباعية، وكان إذا اشتد به السير جمع بين صلاتي الظهر والعصر وبين صلاتي المغرب والعشاء. فهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباع الهدي النبوي أولى وأحسن. وقد جاء في عدد من الأحاديث أن جماعة من أهل الزمان الأول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يريدون أن يزدادوا من العبادة بما يلحق المشقة بهم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فلما أخبر عمن يصوم جميع أيام الدهر قال: لا صام من صام الدهر، ثم أمره بأن يكتفي بصيام بعض الأيام دون بعضها الآخر. ولما جاء جماعة وقالوا بأنهم يقومون الليل كله، فأخبر أن أفضل قيام الليل ما كان يفعله داود عليه السلام، حيث ينام أجزاء كثيرة من ليله. وهكذا لما أخبر عن بعضهم بأنه ترفع عن الزواج وظن أن في ترك الزواج شيئا يحبه الله جل وعلا، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل. ولذلك فإن المشقة ليست مرادة للشارع لذات المشقة، وإنما المراد أن يكون العبد مطيعا لله عز وجل، ومن طاعة الله أن يسير العبد على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومن هنا فإن العمل بالسنة أولى من إشقاق الإنسان على نفسه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وقد قال تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال جل وعلا: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليصلي أحدكم نشاطه. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وعندها امرأة فقال: من هذا؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال: ما عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إياكم والوصال، يعني في الصوم، فقالوا: إنك تواصل. قال: إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، فاكلفوا من العمل ما تطيقون. في نصوص كثيرة تؤدي هذا المعنى.
1: نعم، بهذه الإجابة مستمعينا الكرام نختم حلقتنا بوافر الدعاء لضيف برنامجنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فشكر الله لكم ما قدمتم معالي الشيخ من إجابات وتوجيهات للمستمعين.

0: والمستمعات.
1: بارك الله فيك ووفقك الله للخير، ونشكرك على حسن تقديمك، كما أسأله جل وعلا لفريق العمل معك توفيقا وسعادة ونصرة من عنده، كما أسأله جل وعلا للسائلين والمستمعين التوفيق لكل خير والهدى وصلاح الأعمال وتيسير الأمور، كما أسأله جل وعلا لعموم المسلمين أن يتولى الله شأنهم وأن يقضي حوائجهم وأن يصلح ذراريهم وأن يبارك لهم في أوقاتهم وأموالهم، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يبارك فيهم وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبته أجمعين. في الختام نتقدم بجزيل الشكر لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب الاستماع والمتابعة، ولزميلي في تسجيل الحلقة عثمان بن عبد الكريم الجويبر. إلى أن نلتقي معكم بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن محمد الشايع، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة الزخرف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة الزخرف.
1: بينات.

0: بينات
1: بينات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. مرحا أي اختيالا وتبخترا، أي لا تكن منك هذه الحقيقة، لأن ذلك مشي أشر وبطر وتكبر، فهو جدير بأن يظلم صاحبه ويفحش ويبغي، بل امشي هونا، فإن ذلك يفضي بك إلى التواضع فتصل إلى كل خير.
0: بينات.
3: واذكر ربك
4: كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
5: من أدعية النوم. باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم إنك خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها.

0: وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية. اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. باسمك اللهم أموت وأحيا.
1: باسمك اللهم أموت وأحيا.
2: واذكر ربك.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورتي الشعراء والنمل.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورتي الشعراء والنمل.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن محاضرة الأسبوع.
2: محاضرة الأسبوع. محاضرة
3: الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع تأتيكم كل خميس عند 4:10 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا.
2: ونزلناه تنزيلا. وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم الخميس عند 3 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
4: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب.
5: وقرآن الفجر.
4: وقرآن الفجر برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
5: من محراب صلاة الفجر.
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم غدا عند 9:30 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية. هدى

0: خصنا الله بكتابه
1: وشرفنا بخطابه،
0: فيا لها من نعمة سابغة
1: تستوجب الشكر والرعاية،
0: ويا لها من حجة بالغة
1: تستلزم التعلم والعناية.
0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
1: تقدم
0: مجالس الإقراء. مجالس الإقراء
1: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون
0: علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم،
1: العد والرسم،
0: التلقي والأداء،
1: الوقف والابتداء،
0: القراءات والتوجيه.
2: مجالس الإقراء
1: يعد البرنامج ويقدمه
0: الدكتور عثمان بن عبد الله الدبيخي.
3: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامج مجالس الإقراء. هذا البرنامج الذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، هذه الإذاعة الطيبة المباركة من هذا البلد الطيب المبارك، المملكة العربية السعودية، أدام الله عزها في كتاب ربها وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الفضلاء، في هذا اللقاء نستضيف شيخين كريمين، الشيخ إبراهيم بن محمد بن خنين والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المطلق، فحياكم الله مشايخنا الفضلاء وبارك الله فيكم.
4: حياكم الله فضيلة الشيخ، وحيا الأخوة المستمعين الكرام.
5: حياكم الله فضيلة الشيخ والمستمعين الأفاضل.
3: في هذا اللقاء نتحدث في هذه الآيات الأخيرة من سورة آل عمران، في العشر الآيات الأخيرة، تسمى العشر وهي 11 ولكن يطلق عليها هكذا كما جرت عادة العرب أنهم يطلقون بالتقريب. فهذه العشر الآيات من أواخر سورة آل عمران تحدثنا في أولها في حلقة سلفت، ولعلنا نكمل في هذه الحلقة ما ابتدأناه في تلك الحلقة. كنا تحدثنا عن قوله جل ذكره: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. شيخ إبراهيم، لعلك تتحدث لنا وتربط لنا الحديث في سابقه، بارك الله فيكم.
4: قال الله تعالى: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، أي إن من أدخلته النار يا ربنا فقد أهنته وفضحته، ودخلوا النار بظلمهم، وليس للظالم يوم القيامة أحد ينقذه من عذاب الله. ومناسبتها لما قبلها أنهم لما سألوا ربهم أن يقيهم عذاب النار أتبعوا ذلك بما يدل على عظم ذلك العقاب وشدته، وهو الخزي، ليكون موقع السؤال أعظم، لأن من سأل ربه أن يفعل شيئا أو أن لا يفعله، إذا شرح عظم ذلك المطلوب وقوته كانت داعيته في ذلك الدعاء أكمل، وإخلاصه في طلبه أشد. والدعاء لا يتصل بالإجابة إلا إذا كان مقرونا بالإخلاص، فهذا تعليم من الله لعباده في كيفية إيراد الدعاء. وهذه الآيات وما بعدها من الآيات صدرت بلفظ ربنا، وهذا هو التوسل إلى الله تعالى بالربوبية حال الدعاء، بتعبيرهم في دعائهم باسم الربوبية أو وصف الربوبية دون اسم الجلالة، لأن الربوبية بها الخلق والملك والتدبير والقيام بأمور العباد وإصلاحها، ولما في الربوبية من الدلالة على الشفقة بالمربوب ومحبة الخير له، ومن الاعتراف بأنهم عبيده، فكان العبد متعلقا بمن شأنه التربية والرفق والإحسان، ولتتأتى الإضافة المفيدة التشريف والقرب. وقد تكرر ذلك اللفظ في هذه الآيات 5 مرات، كل ذلك على سبيل الاستعطاف وتطلب رحمة الله تعالى بندائه بهذا الاسم الشريف الدال على التربية والملك والإصلاح. فيه أيضا دلالة على الإلحاح في المسألة واعتماد كثرة الطلب من الله تعالى وتكرار الدعاء من أسباب الإجابة.
3: بارك الله فيكم. في هذه الآيات أيضا شيخ عبد الله، في قول الله جل ذكره: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخره، هذا كما نرى أنه أورثهم تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الباطل الدعاء بأن يقيهم عذاب النار، وبينوا أن من دخل النار فقد حل به الخزي والهوان والذل، وأنه لا يدخلها إلا ظالم، وأن الظالم لا ناصر له. كل ذلك من ثمرات التذكر ذكر الله سبحانه وتعالى والتفكر فيما خلق. لكن هذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الطائفة من عباده المؤمنين، نرى في هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى يحسن إليهم ويلهمهم الدعاء باللفظ المستطاب الذي يستطيبه الله سبحانه وتعالى، وبآخر الأمر يستجيب له في قوله فاستجاب لهم ربهم. لو وضحتم لنا ذلكم في عبارة بارك الله فيكم.
5: لما حكى الله تعالى كما ذكرتم المواظبة على الذكر والتفكر والتذكر، حكى عنهم أنهم أثنوا على الله تعالى، وحكى عنهم أنهم بعد الثناء اشتغلوا بالدعاء، بينا في هذه الآية أنه استجاب لهم بعد ذلك، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. أجاب الله تعالى أولئك الداعين بأن عمل كل عامل منهم محفوظ لديه قل أو كثر، وسواء كان صادرا من ذكر أو أنثى، فلا فرق بينهم في الثواب أو إجابة الدعوات، مثل ما أنه لا فرق بينهم في اتباع ملة الإسلام.
3: لكن الذي صنعوه هو لما سمعوا المنادي ينادي للإيمان،
5: نعم قالوا ربنا
3: توسلوا، نعم هم كذلك توسلوا بهذا الأمر،
5: توسلوا بالإيمان، قالوا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا.
3: هذه استجابتهم هم،
5: نعم هذه استجابتهم، ثم جاءت استجابة الله تعالى لهم بعد ذلك.
3: نعم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أنه هداهم لإجابة الأنبياء،
5: نعم
3: فاستجاب لهم ربهم دعاءهم. نعم يا شيخ إبراهيم.
4: نعم، وفي هذه الآية بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذل الجهد في دعوة الخلق إلى الحق، لأن النداء يكون برفع الصوت مناديا ينادي، فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو الناس بأعلى صوته يناديهم للإيمان،
3: للإيمان أن آمنوا
4: بربكم،
3: أن آمنوا بربكم. أيضا في لفظة أن آمنوا بربكم، هذه اللفظة التفسيرية لقوله ينادي للإيمان، فيها تأكيد على التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يدعو إلى نفسه وإنما يدعو
5: إلى الله تعالى،
3: إلى الله تبارك وتعالى، أن آمنوا بربكم.
5: نعم، وفيها ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. في هذه الآية كما أنها فيها الدعاء، إلا أن فيها الإيمان بالغيب، يعني ربنا وآتنا ما أمنا به على ألسنة رسلك فعملنا به وآمنا بيوم القيامة فلا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ففي هذه الآية إيمان بالغيب،
3: إيمان بالغيب من جهة
5: عملهم بهذه الوعود التي جاءت على ألسنة الرسل.
3: كذلك المنادي هو محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك يصلح أن نقال المنادي هو القرآن الذي بقي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم ينادي كذلك للإيمان، فالقرآن ينادي للإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الذي أوتيته وحي أوحاه الله إليه فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فبقي القرآن ينادي إلى الله سبحانه وتعالى، ينادي للإيمان بالله تبارك وتعالى، أن آمنوا بربكم. فالمنادي الأول هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن المنادي الباقي هو
5: القرآن،
3: هو القرآن الذي يبقى إلى أن يرفعه الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان. القرآن، لأن كثيرا ممن وصفهم الله عز وجل بهذه الصفة في هذه الآيات ليسوا ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولا عاينه، فلم يسمعوا دعاءه إلى الله تبارك وتعالى ونداءه، ولكنه القرآن، وهو نظير قوله جل ثناء مخبرا عن الجن إذ سمعوا كلام الله يتلى عليهم أنهم قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي
5: إلى الرشد
3: يهدي إلى الرشد. فلعل هذا هو من الإجابات في قوله ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، فيكون هو محمد صلى الله عليه وسلم ابتداء، والقرآن الكريم كلام الله عز وجل دواما.
5: وقد يتبادر إلى الذهن في قول الله تعالى ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة أن الخلف في وعد الله محال، فكيف طلبوا بالدعاء ما علموا أنه لا محالة واقع؟ الجواب من وجوه: الأول أنه ليس المقصود من الدعاء طلب الفعل، بل المقصود منه إظهار الخضوع والذلة والعبودية وكمال الضراعة والابتهال، وقد أمرنا بالدعاء في أشياء نعلم قطعا أنها توجد لا محالة. قال رب احكم بالحق فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. الوجه الثاني أن وعد الله تعالى لا يتناول أحد الأمة بأعيانهم، بل يتناول بحسب الأوصاف، فإنه تعالى وعد المتقين بالثواب ووعد الفساق بالعقاب. فمعنى هذا الدعاء وفقنا للأعمال التي بها نصير أهلا لوعدك، واعصمنا من الأعمال التي نصير بها أهلا لعقابك، للعقاب والخزي. وعلى هذا التقدير يكون المقصود من هذه الآية طلب التوفيق للطاعة والعصمة عن المعصية، فهذه الدعوات ليست لخوفهم من إخلاف الميعاد، فإن الله لا يخلف الميعاد قطعا، بل لخوفهم من ألا يكونوا من جملة الموعودين بسبب تغير الحال وسوء الخاتمة والمآل، فمرجعها إلى الدعاء بالتثبيت، نسأل الله تعالى الثبات.
3: وخلاف الوعد إما أن يكون للعجز أو عدم القدرة على الوفاء به، أو يكون لقصد خلاف ما وعد به، وكلاهما منزه ينزه الله سبحانه وتعالى عنه
5: سبحانه
3: تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى على ما يشاء قدير، وإذا وعد جل جلاله أتم وعده فلا يخلفه. في قوله جل ذكره أن آمنوا بربكم فآمنا، أي صدقنا واتبعنا وقمنا بواجب هذا التصديق من العمل. فالإيمان إذن هو اعتقاد في الجنان وقول باللسان وعمل بالأركان كما هو معلوم. قال فآمنا ثم طلبوا فقالوا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، يعني مع إيماننا وتصديقنا وقيامنا بالعمل، لكنه لا بد أن يحدث عندنا خلل في العمل. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين
5: التوابون.
3: ولو لم تذنبوا
5: ذهب الله بكم،
3: ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. فالذنب حاصل، حتى الكفار في الجاهلية يقولون وهم يطوفون بالبيت إن تغفر اللهم تغفر جما، أي تأتي على الذنوب كلها لا تدع منها شيئا فتغفرها، وأي عبد لك لا ألم، أي عبد لم يحدث منه زلل وخطيئة. فلذا قالوا وإن كنا قد آمنا إلا أننا بحاجة إلى أن تغفر لنا ذنوبنا وتكفر عنا سيئاتنا وأن تسددنا وتجعل وفاتنا وفاة على الإيمان نلحق بها الأبرار، وتوفنا
5: مع الأبرار.
3: لماذا قال فاغفر لنا ذنوبنا ثم عطف عليها وكفر عنا سيئاتنا؟
5: تكرار.
3: هنا قيل أن التكرار
5: يفيد التأكيد
3: والمبالغة في الدعاء، وقيل أنه إذا جاءت الذنوب والسيئات فأريد بالذنوب الكبائر
5: والسيئات الصغائر.
3: ولذا قال فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. ومن المعلوم أن اجتناب الكبائر مكفر
5: للصغائر.
3: قال جل ذكره
5: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم.
3: أحسنتم. لكن إذا كان الإنسان قد يحدث منه كبائر وهو لا يعلم بها أحيانا، خاصة من الذنوب القلبية التي لا يحس بها لا يشعر بها، فقد يحدث منه بعض هذه الأشياء، فلا تغفر إيش صغائره. فهم بحاجة إلى هذا الدعاء، لأن الإنسان قد يأتي من الذنوب والخطايا كثيرا من الكبائر والصغائر لا يشعر بها. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا ويغفر لنا ويكفر عنا ذنوبنا ويغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا. قال وتوفنا مع الأبرار. الأبرار هم خلصاء الله من عباده وأصفيائه كالأنبياء، فالأنبياء في جملتهم واحدهم بر وبار، والبر هو الذي أدركته رحمة الله سبحانه وتعالى وصار مخلصا صفيا من أصفياء الله تبارك وتعالى، فوفقه الله وهداه وسلك به مسلك عباده الأخيار. ولهذا قال الله عز وجل في واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. فالأبرار من عباد الله هم الأخيار الذين اصطفاهم الله جل ذكره. وإذا توفى الله عبده حين الوفاة وكان مع الصالحين الأبرار فقد خرج من هذه الدنيا بسلام. قال الله عز وجل عن يوسف عليه السلام ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، ما الذي طلبه؟ قال توفني مسلما
5: وألحقني بالصالحين.
3: في قوله جل ذكره ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، تحدثت عنها يا شيخ عبد الله، على رسلك يعني على آسنة الرسل من نوح عليه السلام أول أنبياء الله أول الرسل الذين أرسلهم الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم خاتمهم. قال ما وعدتنا على رسلك، وهو ما ذكر من دعاء نوح للمؤمنين ودعاء إبراهيم بالأنبياء أبينا عليه السلام، وكذلك استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، فهم يطلبون أن يدخلوا في سلك هؤلاء الذين يغفر لهم وقد دعا لهم أول الأنبياء وآخرهم وما بينهم. ثم يقول ولا تخزنا يوم القيامة، كل من تعرض للعذاب والفضيحة والإهانة في ذلك اليوم والإبعاد والمقت فقد حصل له الخزي، ومن سلم من الخزي في ذلك اليوم فقد فاز. قال الله سبحانه وتعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنة
5: فقد فاز.
3: إنك لا تخلف الميعاد، علموا أن الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، ثم طلبوا أن لا يخزيهم الله عز وجل يوم القيامة وأن يبلغهم ما وعدهم على ألسنة رسله، ثم يقول سبحانه وتعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى.
5: نعم، أجاب الله تعالى دعاء الداعين وحفظ لهم أعمالهم قل ذلك أو كثر،
3: في قوله: فاستجاب لهم
5: ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض.
3: يقول الحسن: ما زالوا يقول ربنا ربنا حتى استجاب لهم، فمن كرر وألح فهو في الأصل أن الله عز وجل يستجيب له، ما لم يقم مانع من موانع إجابة الدعاء. كذلك الرجل الذي يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، فحالته تدعو إلى الإجابة، ولسان قوله يدعو إلى الإجابة، وإلحاحه يدعو إلى الإجابة، ولكن لما كان مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فهنا امتنع. نعم، امتنعت الإجابة، نسأل الله عز وجل العافية والسلامة.
5: وصيغة الماضي في استجاب إذان بتحقق الاستجابة، وأيضا أجاب واستجاب بينهما فرق، ذلك أن السين والتاء للتأكيد، استجاب أخص من أجاب، لأن قولنا استجاب يقال لمن قبل ما دعي إليه، وأجاب أعم فيقال لمن أجاب عموما بالقبول ولا الرد. وأيضا هذه الآية فيها التفات، حيث التفت من الغيبة إلى التكلم والخطاب، كان يحكي عنهم بالغيبة ثم قال: فاستجاب لهم ربهم، تكلم عنهم من الغيبة إلى الخطاب لإظهار كمال الاعتناء بشأن الاستجابة وتشريف الداعين بشرف الخطاب، والمراد تأكيد الاستجابة ببيان سببها والإشعار بأن مدار أعمالهم التي قدموها على الدعاء لا مجرد الدعاء، فسبب القبول كما ذكرتم فضيلة الشيخ، سبب رد الدعاء هو عملهم، هذا عمل من أكل الحرام، وسبب قبول الدعاء هو عملهم.
3: نعم،
5: وإنما الدعاء كان سببا في تلك الاستجابة.
3: إذن كل هذا العقاب والثواب كله متعلق بصنيع العبد وعمله. في قوله أو أنثى، جاء في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء؟ تقول يعني تتعجب أنها لم يسمع الله سبحانه وتعالى ذكر النساء في الهجرة وهن هاجرن، فجاءت هذه الآية: أنزل فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا، فذكرت الهجرة أول، وصف الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأودوا في سبيلي إلى آخره، فذكر الأنثى هنا جاء فيه. وهذا الحديث عند الترمذي وكذلك أخرجه الحاكم وغيره. نعم
4: نعم. وأيضا فضل الشيخ، ذكر النساء فيه دفع للتوهم أن النساء لا حظ لهن في تحقيق الوعد الذي وعد الله على ألسنة رسله، فجاء هذا البيان لدفع هذا التوهم.
3: في قوله بعضكم من بعض، ما المراد بها هنا؟ هذا ابتداء وخبر، فكأنه يشير إلى أن دينكم واحد وعملكم واحد وغايتكم واحدة، وهي رضا الله سبحانه وتعالى.
4: وأيضا فيه دلالة على أنه لا فرق بينهم في الثواب وإجابة الدعوات، مثل ما أنه لا فرق بينهم في اتباع ملة الإسلام.
3: حسنت، كما أنه في الثواب والأحكام والنصرة وشبه ذلك، فقال من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، وشبه ذلك مما ذكرنا كما الذكاء الثواب والأحكام والنصرة وغيرها، فهذه كلها بين الذكور والإناث في كثير من الأعمال يشتركون فيها في الأعمال وفي ثوابها. قال فالذين هاجروا، ابتدى بيش؟
4: بالهجرة،
3: لعظيم مكانتها في الإسلام.
4: نعم، لأنهم غادروا ديارهم وأوطانهم وأقوامهم ومساكنهم،
3: هجروا
4: ومنازلهم. نعم، هجروها،
3: ولذلك سميت هجرة.
4: نعم، واستوطنوا دارا جديدة، دار الإيمان، مع إخوان جدد، مع إخوانهم في الله.
3: والإنسان عزته ومكانته في مكانه الذي ولد فيه وفيه أهله، فإذا انتقل إلى مكان آخر هو يترك ذلك المكان الذي فيه عزته ومكانته وماله وحميته وقرابته، ثم ينتقل إلى مكان آخر يكون فيه غريبا ضعيفا، لكنهم هم قدموا هذا لرضوان الله سبحانه وتعالى.
4: نعم، وشك هذه أيضا المقولة التي تقال، هذه فيها دلالة على صحة المقولة التي تقال: من خرج من داره قل مقداره.
3: نعم،
4: ولكن هم خروجهم كان لأمر مختلف، كان بسبب إيمان بالله تعالى وطاعتهم له واستجابة لأوامر الله
3: ونصرة
4: ونصرة لدين الله، وقد حصلهم من المضايقة والأذى من قومهم ما ألجأهم للخروج من بين أظهرهم فهاجروا إلى دير الإيمان.
3: وعادة الإنسان يتقوى بقرابته فإذا
4: وعشيرته، نعم
3: فإذا تركهم فلن يجد قوة يستقوي بها بعد

0: فعله لإعلاء كلمته، وقتلوا في سبيله تقتيلا كثيرا ثم حدث لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: نعم. على قراءة وقتلوا كذلك، وقتلوا وقاتلوا وقتلوا. قال لأكفرن عنهم سيئاتهم، الآن يأتي ثواب الله سبحانه وتعالى وعطاؤه، فيقول لأكفرن عنهم سيئاتهم. التكفير كفر هو الستر
0: تغطية
1: والتغطية، فيسترها عليهم في الدنيا وكذلك يسترها عليهم في الآخرة، فلا يحصل لهم توبيخ ولا معاقبة عليها ولا يلحقهم منها أي أذى في ذلك المقام، حتى إن الله عز وجل إذا أراد أن يعرف عبده شيئا من غدراته فإنه يستره سبحانه وتعالى ويضع عليه كنفه أي ستره فلا يعلم به أحد، فيعرفه بتلك الغدرات ويذكره بها ثم يقول أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فالحمد لله رب العالمين. قال لو كفرن عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. ولعل الوقت هنا أيها الفضلاء أزف، فنستأذنكم مشايخنا، تقدم لكم بالشكر الجزيل ما قدمتماه لنا شيخينا الكريمين الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المطلق والشيخ إبراهيم بن محمد بن خنين، بارك الله فيكما وشكر الله لكما. شكرنا موصول مستمعينا الأفاضل على حسن استماعهم وتكرمهم في متابعتهم. هذه تحية من مسجل هذا اللقاء عثمان بن عبد الكريم الجويبر، شكر الله له. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: وفي ختام هذه الحلقة تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم الدكتور عثمان بن عبد الله الدبيخي،
3: تنفيذ خالد بن إبراهيم الجربوع،
2: ويتجدد بكم اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مولوي من سورة يوسف.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مولوي من سورة يوسف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند 9:00 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا.
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن. ناشئ في رحاب الحرمين.
2: تلاوة طالب وتعليق أستاذ من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم الخميس عند 10:00 صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدايات الحديث الشريف.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها. هدايات الحديث الشريف. إعداد وتقديم
2: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
1: تنفيذ
2: أحمد بن محمد الرشيد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. نبدأ هذه الحلقة بذكر نص الحديث. الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. راوي هذا الحديث هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي رضي الله عنهما، وقد سبق التعريف به في حديث شريف سابق. والآن ننتقل بكم أحبتنا المستمعين الكرام إلى معاني كلمات هذا الحديث الشريف وأبرز مفرداته. أخذ أي أمسك بمنكبي. المنكب هو مجمع العضد والكتف، وقام النبي صلى الله عليه وسلم بفعل ذلك مع ابن عمر رضي الله عنهما بتنبيهه إلى التوجه إليه صلى الله عليه وسلم، وليجعله في اهتمام لما سيوصيه به. غريب الذي قدم بلدا لا مسكن له فيه يؤويه ولا ساكن يسليه، خال عن الأهل والعيال والعلائق، وهو مقيم في البلد حتى يرتحل عنه ولم يتخذه وطنا وسكنا. عابر سبيل، مار بالطريق لا يستقر فيه، ماش يمر بالبلد وهو راحل عنه غير متوقف فيه إلا ليتزود منه. وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت، إلى آخر ما قال رضي الله عنه، أي أن ابن عمر رضي الله عنهما تعلم هذا الدرس من رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعاه جيدا، فكان يقول هذه المقولة لنفسه ولغيره. وإليكم مستمعينا الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذا الحديث الشريف. يا عبد الله، أنت مسافر إلى الله، فالدنيا ليست دار إقامة وإنما هي ممر إلى الآخرة، فالغريب لا يطمئن إلى ما يمر به ولا يتعلق به قلبه، فعلق قلبك بالله والدار الآخرة فإنها دار القرار. الغريب لا يتعلق قلبه بالبلد الذي هو فيه، فكذلك المؤمن لا يتعلق قلبه بالدنيا. ازهد في الدنيا يحبك الله، فمن عرف حقيقة الدنيا وأنها دار ابتلاء لا دار جزاء هان عليه تركها، فلا تجعل الدنيا أكبر همك ولا مبلغ علمك، فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره فاجعل ذكر الله أكثر ذكرك. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف الانتباه إلى قصر الأمل والمبادرة بالأعمال الصالحة قبل هجوم الموت. اغتنم العمر قبل الفوات، فالعمر أنفاس معدودة، فإذا ذهب نفس لم يعد، فخذ من صحتك لمرضك ومن شبابك لهرمك ومن حياتك لموتك، فلا تؤجل التوبة والعمل الصالح فإن الموت يأتي بغتة. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف وصية ابن عمر رضي الله عنهما الجامعة: اغتنم صحتك وفراغك وحياتك قبل ضدها. كن عابر سبيل لا مستوطنا، فعابر السبيل لا يحمل معه إلا ما يعينه على سفره. فتزود من الدنيا بالتقوى واجعل همك الآخرة، فمن كانت الآخرة همه جمع الله شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. الزهد الحقيقي أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك، تستعين بها على طاعة الله. من حفظ الدين حفظ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقواله وأفعاله وتقريراته وأحواله صلى الله عليه وسلم، وأحوالهم رضوان الله تعالى عنهم معه صلى الله عليه وسلم. عمارة الأوقات تكون دائما بطاعة الله تعالى وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يلقى الإنسان ربه وهو على حال طيبة. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف، المسافر في الدنيا يتهيأ للسفر بما يحتاج من الزاد والراحلة، وكذا المسافر إلى الآخرة يكون زاده التقوى. المؤمن يجعل الدنيا دار عمل وعبادة ليحصد ثواب ذلك في الآخرة. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف، الآخرة هي دار القرار، وليست الدنيا إلا دارا فانية ستنتهي إن عاجلا أو آجلا. على المؤمن أن يستحضر في قلبه دائما حالة الغريب أو المسافر لحاجته وغايته في تعامله مع شهوات الدنيا ومتطلباتها. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف، المؤمن لا يركن إلى الدنيا بل يعلق قلبه بالآخرة ليصل إليها في أسلم حال في دار إقامته الدائمة، فإذا فاجأه الموت كان كمن وصل إلى غايته. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف، لا تؤخر عملا من الطاعات إلى الصباح فلعلك تكون من أهل القبور، وإذا أصبحت لا تؤخر عمل الخير إلى المساء فقد يعالجك الموت. القلب لا يستقر إلا بالله، فمن تعلق بالدنيا تعذب بها، ومن تعلق بالله اطمأن وارتاح. فانظر إلى قلبك بماذا تعلق، فإن ملأته بحب الدنيا لم يبق فيه مكان لحب الله. الموت أقرب إليك من شراك نعلك، فلا تغتر بطول الأمل، فإن الموت لا يستأذن أحدا، فاستعد له بالتوبة والاستغفار والعمل الصالح. الدنيا مزرعة الآخرة، فما تزرعه اليوم تحصده غدا، فازرع في أرض قلبك بذور الإيمان والعمل الصالح، تسعد في جنة عرضها السماوات والأرض. العاقل من نظر في العواقب واستعد للرحيل. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف، خذ من الدنيا بقدر حاجتك منها ولتكن وسيلتك إلى الآخرة. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف، اغتنم حياتك في الدنيا فاجمع فيها ما ينفعك بعد موتك. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف، التفكير في فناء الدنيا وعدم دوامها يؤدي بالعبد إلى الاستقامة والمواظبة على الأعمال الصالحة. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف، التشبه بالغريب وعابر السبيل، فكلاهما لا يلتفت إلى الدنيا. الغريب يأخذ حاجته من البلد ويمشي إلى بلده، فهو يأخذ ما يوصله إلى بلده من الزاد ولا يركن إلى بلد الغربة. أنت في بلد غربة في هذه الدار، ودارك أمامك وهي الجنة دار المؤمنين، فاستعد لها وتأهب للرحيل إليها. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف، مبادرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تنفيذ وصاياه صلى الله عليه وسلم، وكذا التابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وتواصيهم على ذلك فيما بينهم، وثباتهم عليه، وقدوتهم وإمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله، ولذلك نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبذ الدنيا وراء ظهره هو وأصحابه، واطرحوها ولم يألفوها، فهجروها ولم يميلوا إليها، وزهدوا فيها حقيقة الزهد، ولو أرادوها لنالوا منها كل محبوب، ولوصلوا بها إلى كل مرغوب، ولكن علموا أنها دار معبر وممر، لا دار مقام ومستقر. انتهى كلامه رحمه الله. فيا عبد الله، لا تجعل الدنيا تسكن قلبك، واجعلها في يدك. فالقلب إذا تعلق بالله زهد فيما سواه، فعش في الدنيا غريبة تكن عند الله قريبة. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام، نصل معكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
1: هدايات الحديث الشريف،
3: أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: هدايات الحديث الشريف.
3: إعداد وتقديم
2: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
1: تنفيذ
2: أحمد بن محمد الرشيد.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة الشورى.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل

0: السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة الشورى.
2: قال الرسول
3: صلى الله عليه
2: وسلم
3: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاة.

0: أخرجه البخاري.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم:
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد من سورتي الأعراف والأنفال.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد من سورتي الأعراف والأنفال،
1: من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 14:00 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
5: شرح عمدة الأحكام
6: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
5: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
6: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم غدا عند 10:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. حلقة النور.
6: حلقة النور مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم غدا عند 3:00 مساء.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. جسر القلوب.
9: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
10: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
9: يوم لا ظل إلا ظله.
8: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
10: جسر القلوب.
9: جسر القلوب
10: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
9: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها.
10: جسر القلوب.
9: جسر القلوب.
10: جسر القلوب إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
11: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته. أما بعد، فقد جبلت نفوس الطيبين على حب من أحسن إليها، وتعلقت قلوبهم بمن كان له فضل عليها، وليس أعظم إحسانا من الوالدين، فقد قرن الله حقهما بحقه وشكرهما بشكره، وأوصى بهما إحسانا بعد الأمر بعبادته وتوحيده، فقال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. رواه البخاري. وأقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله. قال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. رواه مسلم. أيها الأحبة، إنها وصايا ربانية ونبوية في العناية الفائقة بعلاقة الولد بوالديه، تلك العلاقة التي لا يكون البر فيها سدادا لما قدماه من الإحسان للولد، لأن هذا أمر متعذر، بل هو وفاء بشيء يسير مما قدماه من الرعاية له في صغره والمساندة له في كبره. ولذا وجب على الولد أن يقيم علاقته بوالديه على البر والإحسان، فيقدم كل خير لهما بالقول والفعل، ويعاملهما بلطف ورفق دائمين، فيحسن الخطاب بين أيديهما بأدب جم، متجنبا التأفف وكل لفظ أو أسلوب فيه نهر ولو كان بحرف واحد. لذا قال الله سبحانه: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وهو مع هذا كله يخفض جناح الذل لهما مهما بلغ من جاه أو علم أو مال، مضمنا كلامه دعوات طيبات تشملهما بالرحمة من الرحيم الرحمن، مستذكرا ضعف صغره حينما كان في حاد القوة يلفانه بالرحمة والحنان. قال سبحانه: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومن أسس علاقة الولد بوالديه الطاعة في المعروف، فيستجيب لأوامرهما في غير معصية الخالق، ويقدم رغبتهما على رغبات النفس قدر الإمكان، ويلتزم بخدمتهما بكل ما يستطيع، وينفق عليهما عند حاجتهما، خاصة في مرحلة الكبر والضعف التي أكد عليها القرآن الكريم. قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي لا تنفض ثوبك فيصيبهما الغبار. أما إكرام الوالدين فهو من شيم الكرام الأوفياء الراغبين في الأجور والدرجات العلى من العزيز الغفور، ومن ذلك حسن استقبالهما وتقبل رأسيهما ومناداتهما بأحسن الكنى والألقاب وتقديم ما يسرهما من الضيافة والهدايا وحسن توديعهما وإبداء ما يستطيع من البشاشة والفرح بالجلوس معهما والإنصات الفعال لحديثهما وعدم الانشغال بأي شيء في حضرتهما ولو كان الانشغال بنوافل العبادات. قال محمد بن المنكدر رحمه الله: بات أخي عمر يصلي وبت أغمز أي أدلك قدم أمي وما أحب أن ليلتي بليلته. انتهى كلامه رحمه الله. وعلاقة الولد بوالديه مع هدف الإحسان إليهما والبر بهما لأنهما يستحقان ذلك، إلا أن الهدف الأبقى هو إرضاء الله بإرضائهما والفوز بجنته ورضاه، كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. رواه مسلم. أضف إلى ذلك سلمك الله ما يلقاه البار بوالديه من الفلاح في الحياة والنجاة من كثير من الكروب، فبالبر تسعد النفوس وتنشرح الصدور، ويرى البار بوالديه السعادة بأم عينيه بركة في صحته وماله وذريته. ولعلنا نتذكر النفر الثلاثة الذين أطبقت الصخرة عليهم الغار، فكان من أمرهم أن توسلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالهم، ففرج الله عنهم ما هم فيه من الكرب والغم. فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لأغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي في طلب شيء يوما، فلم أره عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما، فوجدتهما نائمين، وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا. رواه البخاري. ولقد أحسن الشاعر حيث قال: فكيف تنكر أما ثقلك احتملت وقد تمرغت في أحشائها شهرا، وأرضعتك إلى حولين مكملة في حجرها تستقي من ثديها الدررا، وعاملتك بإحسان وتربية حتى استويت وحتى صرت كيف ترى. والوالد الأصل لا تنكر لتربية، واحفظه لا سيما إن أدرك الكبرى، فما تؤدي له حقا عليك ولو على عيونك حج البيت واعتمرا. أيها الكرام والكريمات، والعلاقة بالوالدين لا تنقطع بالموت، بل حتى بعد الممات لهما حق على ولدهما بصلة أهل ودهما، كما أن مما يصل أجره إلى الوالدين بعد وفاتهما كما في الحديث: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، رواه مسلم. فاللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، واجزهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
10: جسر القلوب.
9: جسر القلوب،
10: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
9: يوضح حقوق العلاقات وآدابها، ويبين مقاصدها وثمارها.
10: جسر القلوب.
9: جسر القلوب.
10: جسر القلوب، إعداد وتقديم الدكتور فيصل ابن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن ابن راشد آل سران.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله من سورتي يونس وهود.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، كذلك كذب الذين من قبلهم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به،

يعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم

ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين

الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم

أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أثم

تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ويستنبئونك أحق

علمت ما في الأرض لافتدت به، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون.

عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم

لَا يَخْرُصُونَ. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. واتل عليهم نبأ

فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا

كانوا ليؤمنوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون

في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم

ملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.

توفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين.

اشتد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن

وكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.

ذات الصدور. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي

معه ملك، إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله

مسلمون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ومن أظلم من

وهم بالآخرة هم كافرون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون.

في الآخرة هم الأخسرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم

والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا

جاءني رحمة من عنده واتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا

المعجزين. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون.

0: ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله من سورتي يونس وهود.
2: وآية لهم. آية لهم.
3: يقول ربنا جل وعز حكاية عن عيسى عليه السلام: ولم يجعلني جبارا شقيا. في القرآن الكريم يتحدث الله تعالى كثيرا عن الخاسرين من المجرمين والكافرين والمنافقين والمشركين، وعن مصيرهم المخزي إذا ماتوا على حالهم وبعدهم وشقاقهم لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكم مرة حمدنا الله عز وجل أننا لسنا منهم، وتذكرنا قولة عيسى عليه السلام: ولم يجعلني جبارا شقيا، بعد أن نحمد الله تعالى أن هدانا وجعلنا من المؤمنين. ومن جهة أخرى، هل نعلم لماذا نحتاج لمثل هذه المشاعر المفعمة بالفرحة أننا لسنا من أولئك الخاسرين؟ إننا نحتاج إليها أولا حتى لا تكبل الذنوب التي يقع فيها المؤمن نشاطه، فكل ابن آدم خطاء، لكن حين ينسى المؤمن ما أحاطه الله به عز وجل من رحمته ومغفرته وأن خير الخطائين التوابون، وحينما ينسى أن الشرك هو الذنب الوحيد الذي لا يغتفر إلا بالتوبة منه قبل الممات، قال تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. حين ينسى المؤمن ذلك وغيره من رحمة الله وتنوع أسباب عفوه، ويرى أنه بسبب ذنوب ارتكبها صار وكأنه من الجبابرة الأشقياء الخاسرين، فإن هذا مدخل كبير لليأس والقنوط من رحمة الله الرحيم الودود. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بل هذا هو عين نظرية الخطيئة عند النصارى التي يأستهم من رحمة الله تعالى، فلم يجدوا حلا لها إلا الشرك بالله تعالى، فعبدوا عيسى عليه السلام ليخلصهم بزعمهم من خطاياهم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي من سورة الجمعة وحتى سورة الطلاق.

أنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله

ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي من سورة الجمعة وحتى سورة الطلاق.

نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورتي البقرة وآل عمران.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورتي البقرة وآل عمران.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك المسعود من سورة الإسراء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد

إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض